0: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: اول خيوط الفرحة

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انرجي مزيكا لعبتها.
5: لا

0: انا واجي وانت بطاطا عندك منروق وعلى بعد نروق
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش، هتقلبني انا ما تحاولش، لو هم سلك بسريع احنا هنا سلك القرش.
2: تحت امرك.
0: احمد عدلي، تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على أحلى ناس في الدنيا كلها اللي بيسمعوا أنرجي 92.1. حلقة جديدة وأسبوع جديد من أصحاب أنرجي، وخلاص أعتقد أوفيشلي بقى النهاردة دخول المدارس كله.
2: كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة.
1: وسنة دراسية جديدة سعيدة علينا كلنا. طبعا أصحاب أنرجي ما بيكونش كامل خالص من غير القمر والسهر الأوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها أولهم أنا. إنها بينو الإزاع، طمطم الإزاع، بوريتو الإزاع، جيكوب إلوردي الإزاع، ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ملكة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، يلا مدرسة سبس، مش عارف أعمل إيه سبس، بشد في شعري سبس. إنها أيها السادة سارة المنذر.
2: نجم النجوم، ملك السوشيال، أبو عيونجري أو عسلية، نجم الفاشن، نجم الريلستيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعة العاطفية والتكنولوجيا لكلها وليا، نجم الفاشن، نجم أنا قلت الفاشن، نجم البايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس، القادم بقوة مرة أخرى، إنه نجم السفر سيبس، نجم الساحل، نجم اليابان، نجم اللي جاي أحلى إن شاء الله بعون الله. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كميل. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتح الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. حلقة جديدة، حلقة يوم الحد، حلقة يوم
1: 13 سبتمبر.
2: يعني زي ما باسم قال كده، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة أول يوم دراسي أوفيشلي، وعايزين نسلم كده على كل الأهالي، كل الطلاب والطلبة، نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله سنة سعيدة عليكم، إن شاء الله كده إيه تبقى يعني سنة بتحققوا فيها حاجات وإنجازات لطيفة وخير. خير لكل
1: خير
2: الناس
1: ان شاء الله،
2: خير للطلاب وخير للاهالي والاباء والام.
1: ان شاء الله تبقى سنه دراسيه سعيده على كل الناس. صباح الفل عليكم. طمنونا كده، اول يوم دراسه بالنسبه لكم كان عامل ازاي، وانتم بتوصلوا ولادكم المدارس او بتنزلوهم عشان ياخدوا الباص او رايحين معاهم في وسائل المواصلات المدرسه كده، قولوا لنا ايه الاخبار. هل الدنيا زحمه بزياده؟ هل انتم شايفين الطريق تمام؟ هل انتم متحمسين؟ هل انتم زعلانين؟ هل انتم مبسوطين؟
2: اول يوم كمان بيبقى لذيذ قوي لبعض الاهالي، يعني اللي هم بيبقوا محتاجين ان هم يتخلصوا من اولادهم.
1: انا عارف انا الحوار ده.
2: فاهم قصدي؟ فيعني قولوا لنا كده انتوا فين ورايحين فين وجايين منين، والاهالي اللي بتسمعنا دلوقتي حالا حاسين بايه كده في اول يوم دراسي بعد ما شحنتوا العيال المدارس.
1: بس كده، وكل ده تبعته لنا على 92100، ده رقم الاس ام اس اللي من خلاله برضو تطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها، تقولوا لنا اخبار الزحمه، وطبعا في نفس الوقت لما نقول لكم الفزوره تحلوا من عليه الفزوره. 92100 ده رقم الاس ام اس. في اوريدي ناس بتصبح علينا، بس هنقرا الرسائل بعد ما نسمع حمائي السعادة دي.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: طيب نرش ميه وبنقول يا هادي، وعايزين نعرف كده انتوا فين وبتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 9210. عايزين نسلم على هايدي من على رقم الاس ام اس، بتقول لنا صباح الفل، لسه منزله العيال المدرسه وworking from home today، يوم سعيد عليك ويوم اسعد عليك. احكي لنا كده اخبار،
2: ده انت اكيد بتزغططي النهارده بتزغرطي اول ما العيال نزلوا المدرسه دلوقتي حالا. هايدي
1: قولي لنا كده، طمنيني عليكي كده يا هايدي، وقولي لنا احساسك عامل ازاي كده في اول يوم مدرسه.
2: البير بيقول صباح الفل والورد على باسم وساره، امبارح كان عيد جواز زي، حابب ابلغ هنا حبي ليها، ربنا يخليها ليا انا والولاد، هنا حب عمري، وياريت اغنيه على ذوقكم. الله الله الله الله، الف مبروك يا البير ويا هنا على عيد جوازكم.
1: الف مبروك على عيد جوازكم.
2: عادي كل سنه طيبين يعني.
1: بالظبط. حسيت انهم اتجوزوا تاني مش
2: ساره.
1: عامه هو كل سنه هي ألف مبروك ان انتوا عديتوا بيها بسلام وأمان.
2: يا ريتك ما صلحتي.
1: ايه رأيك؟
2: يا ريتك ما جوتي.
1: لا في عمق، خلي بالك.
2: يا ريتك ما عملتي كده.
1: الطريق زحمة، يا ريت العيال ترجع أجازة. ده رقم آخره 947. صباح الفل عليك، فاهمة قصدك جدا. بس
2: طب
1: يعني
2: ممكن يا رقم آخره 947 تقولينا فين الزحمة بالظبط؟ يعني بعد اذنك يعني عشان ننوه ونقول على الهواء. صباح الفل عليكم، انا من السعاده ماشيه
1: بزغرط في العربيه.
2: حقيقي اكتر حاجه كنت مفتقداها في الاجازه هو البرنامج بتاعكم بجد. صباح الفل يا رقم اخره 695.
1: ايه ده، الله، ده في ناس النهارده هترجع تسمع تاني. أيوة. عشان بقت بتصحى بدري تاني.
2: ايوه، امال ايه. لو انت او انتي من هؤلاء الناس ارفعوا ايديكم وابعتوا لنا على 9210.
1: يعني الناس اللي بتسمعنا ايام الدراسه بس ورجعت النهارده تسمع، يا ريت بقى ايه تنوهوا كده وتفصحوا عن نفسكم.
2: ايوه،
1: علشان اكيد انتوا وحشنا زي ما احنا وحشناكم.
2: بالظبط كده،
1: فيعني اظهر وبان عليك الامان.
2: لو سمحتوا ابعتوا لنا على 9210 لو انتوا من الناس دي.
1: احمد السعدي طبعا، صباح الفل يا ولاد، ما تنسوش الفزوريز كالمعتاد من عيننا يا سعدي. يا وعدي يا وعدي، بس عايزين نقول بس برضو ان اليومين اللي فاتوا دول كان الجو ساقع قوي بالليل.
2: نعم.
1: يا نهار ابيض، انا في يوم الجمعه باسم وحيات ربنا انا كنت بطير.
2: ده فين ده؟
1: في التجمع.
2: طب هو التجمع على طول بالليل بيبقى تمام.
1: بيبقى تمام ازاي
2: يعني؟ الجو بيبقى حلو، بس هو عامه امبارح واول الجو الصبح نار.
1: لا انا ما بكلمش الصبح.
2: طب اما انا بقولك يعني نار. فانا حاسس هو ازاي الصبح نار وبالليل تلج.
1: لا انا بجد يوم الجمعه وحيات ربنا فعلا انا كنت بطير في التجمع. يعني حاسه ان انا عارف لما شعرك يبقى كده، ده اول هام. تاني هام ان انا كنت قاعده والله العظيم بجد حاطه قدامي حاجتي على الترابيزه، حاجتي عماله تطير.
2: انا عرفت انت فين تقريبا، بس هو التجمع عامه كده، هو التجمع على طول في هوا جامد.
1: ايه الهابلز ده؟
2: صيف وشتاء. انت بس عشان بتروحيش هناك كتير فانت مش عارفه.
1: مش عايزه اروح تاني اصلا.
2: انت بس مش عارفه عشان بتروحيش هناك كتير.
1: لا كفايه.
2: لا بس يعني بالنسبه بقى لدرجات الحراره، لا الصبح امبارح الصبح كان حر جدا، يوم الجمعه الصبح كان حر جدا. فانا مش عارف، لا يعني الجو هيظبط امتى، بس الحمد لله على كل حاجه.
1: بس انا شايفه النهارده احنا جايين ان في شويه غمامه، فالغمامه دي ممكن تليد ممكن تليد ان احنا نخش على رطوبه وحر جدا. فناخد بالنا يا جماعه، يعني الفتره دي الدنيا
2: الجو متقلب. بالظبط.
1: فيعني ايه، نخلي كده معانا جاكو خفيف كده في العربيه، لو معناش عربيه ممكن ناخده كده نربطه على وسطنا عادي، مش مشكله. نرجع بقى الايام السبعينات والثمانينات بجد بقى، مش في الترندات بس. فقولوا لنا كده برضو يا جماعه عايزين تسمعوا ايه، ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210. طمنونا عليكم لاي حد رجع يسمع من الاول وجديد، عشان نحييك بقى نعمل لك نظام كهارب. ويلكم باك،
2: وحشتونا جدا جدا جدا. يلا ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس، والناس اللي بتقول الطرق زحمه يا ريت دايما تقولوا لنا الزحمه فين.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: وحان الآن وقت الفزورة. بس قبل ما نقول الفزورة تعالوا نقرأ الاسم اسز اللي جت. فاطمة بتقول لنا صباح الفل على الحلوين. صباح الفل يا فاطمة. وعايزين نقول ان فزورة النهاردة برعاية فاطمة.
1: ما تهزرش بقى
0: فاطمة. امبارح بالليل لقيتها بعتالي ثلاث فوازير التلات احلى من بعض.
1: لا
0: فقلت لا.
1: طب ما بتبعتيلي وما بتبعتيليش يا فاطمة
0: عشان انت ما بترديش يا صرع الناس فمش هنفزر
1: عليك يا بعصوم. طب ياسمين بتقول انا ياسمين من التجمع ورايحة مدينة نصر قدام البيت قدام البيت مدرستين. ده ربنا يكون فعونك.
0: ربنا يكون فعونك. وبتقول لنا التجمع دايما كده. انا كل ما اروح التجمع بالليل بيبقى فيه رياح وعصير وعواصف.
1: لا لا لا لا لا انا بجد كنت بطير.
0: بس انا اقول لك حاجه, هو الحق يتقال, هو اليومين دول فيه هوا جامد.
1: ايوه
0: بالاخص بالليل في اغلبيه المناطق. مش عارف الهوا ده بقى يعني بيكون موسمي يعني في ايام معينه وايام تانية بيكون كتمه ولا ايه. بس انا حظي ان انا كل مره بروح التجمع بيكون فيه هوا جامد, فعشان كده قلت التجمع دايما كده. بس كانت غلطه مني اللي انا اعمم. سوري.
1: اوكي انت ما عممتش.
0: انا قلت التجمع دايما كده, هو مش لازم يكون دايما كده, هو ممكن بس في الاوقات اللي انا بروح حظي بيبقى كده.
1: فاهمه قصدك.
0: فاهم؟
1: بس انا برضو لما بروح لقيت بلاقيها كده. فهل ده ايه بقى؟
0: مش عارفين. احنا لازم نروح نعيش في التجمع شويه. مع اني ما اقدرش اعيش في التجمع.
1: ما اقدرش خالص
0: ولا انا.
1: نزلت عمر المدرسه, جو منعش وجميل. احمد الجميل. انا ايه, انا بقيت اصحى الفجر. ده رقم
0: حرام يا ابني.
1: 1-3-3.
0: نعرف ناس دلوقتي بسبب عيالهم دخلوا المدرسه بيصحوا الساعه 4:30 الفجر.
1: يا ستار يا رب.
0: ده اخويا ومراته. شكرا.
1: في كمان محمد طنطاوي.
0: ازيك يا طنطاوي؟
1: صباح الفل يا حلوين, عاملين ايه؟ وحشتوني. اول يوم مدارس رجعني الايام الشتويه الجميله. ده احنا نسمع شتوي بقى.
0: اخر ايام الصيفيه. ساره ابل بونجور يا باسم وساره, جبت لنا نيو سونجز موفينج تو ذا سان باي هيوجل. ظبطنا ايه زبطة باي محمد الريفي. دي اغنيه تانية. طيب بصي لسه موفين تو ذا سان ما جاتش, بس ان شاء الله بكره تبقى موجوده.
1: ميادة سامي, صباح الفل عليكي.
0: ميادة صديقتي
1: صاحبتك بجد.
0: ايوه ميادة وبسنت الاثنين توائم اخوات حبايب قلبي دول. صباح الفل عليكم.
1: جود مورنينج جيرلز.
0: ايوه
1: ام ون اوف ذم. صباح الفل عليكم يا الذ اثنين. ويشينج يو ا لافلي مورنينج. لا ده احنا نعمل لك نظام كهرباء. ده انت صاحبه الغالي.
0: صباح الفل يا ميادة.
1: يوم التحفة في الجمال
0: وسنة دراسية سعيدة عليك يا صاحبتي
1: برضو.
0: ربنا يكون في العون. بنتها
1: داخلة سنة كام؟
0: سؤال صعب.
1: ما تقول لنا يا ميادة بنتك في سنة كام؟
0: سؤال صعب. وسلمنا عليها قوي قوي قوي بليز.
1: كل سنة وانتو طيبين كده وسنة سعيدة لذيذة دراسية تحفة في الجمال ان شاء الله. شوشتة بتقول بونجور سارة وباسم, اسبوع جديد ان شاء الله على الجميع سعيد. ابعت لو تقدري تساعدي تلاقي متبنيين على ايه؟
0: في قطة أو حاجة؟
1: تقريبا
0: كده الشوشات. انت عارفة ان ميادة وبسنت هما اتنين اختين توأم. التوائم الوحيدة اللي ما بعرفش افرقهم عن بعض خالص. لا هو هما اخدوا
1: ستايلهم مختلف.
0: هما اخدوا ايدنتيكال توينز تو انذر ليفل.
1: اوكي.
0: لا تو انذر ليفل. ليفل جامد يعني اللي هو نعم. انت مين؟
1: ايوه بس حتى مش بتعرفوا تفرقوهم مثلا من الستايل لبس معين بتاع.
0: يعني شويه sometimes. بس هما الاثنين فيري كول فيري هيب, فما برضو الستايل اوقات بيبقى قريب قوي من بعض, فما بعرفش افرقهم. ما بعرفش خالص.
1: اكيد في ثغره انت مش لاقيها.
0: تقريبا
1: عايزه اقابلكوا. طيب
0: يلا نتقابل.
1: طيب عايزين اقول لكم يا جماعه ان احنا دايما طبعا اللي ناسي بنفكره. بنقول فزوره الصبح علشان تصحصح خلايا مخك المنهاره والمدمره. وتروح الشغل مفرفش ومنعنش واعمل اي مجهود حتى لو مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوريز.
0: بالظبط كده. جاهزين يا جماعة؟
1: أنا متشوقة.
0: الفوازير النهاردة برعاية الأستاذة فاطمة. الفزورة بتقول بندور على اسم بنت لو زودت له حرف بقى واجب بيتعمل بشكل رسمي أو ودي.
1: أنا تنحت شوية.
0: ماشي بندور على اسم بنت لو زودنا له حرف.
1: زودنا له حرف في النص في الاول في الاخر ولا
0: لا؟ مش هقول بقى. لا وانا اقول اسهلها لهم ليه؟
1: يعني هو مش قايلين فين.
0: لا هم انا عارف ممكن اقول عادي بس مش هقول.
1: يعني ممكن نديهم فرصه الاول نشوفه بعد كده نسهلها.
0: بندور على اسم بنت.
1: انا بجد مش عارفه هو بيقول ايه دلوقتي.
0: لو زودت له حرف بقى واجب لازم يتعمل اذا كان بشكل رسمي او بشكل ودي. يعني واجب كده لازم نعمله. لما حد بيوحشنا كده. بس مش هقول لك كده, مش هسهل اكتر من كده.
1: انا دماغي واقفه في حته.
0: هقول لك اوف اير.
1: طيب يا جماعه اللي يعرف الاجابه شكرا يا فاطمه طبعا على الفازوريز. ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 ويلا نصحصح بقى كلنا.
0: اقولها مره كمان.
1: يلا
0: بندور على اسم بنت. طب هسهلها كمان. مكون
1: لا, لا لا لا
0: من اربع حروف. اسم البنت مكون من اربع حروف.
1: طب ماشي
0: ماشي. لو زودنا له حرف بقى واجب بنعمله بشكل رسمي أو ودي.
1: مش
0: بس كده، اللي يعرف الإجابة يبعتها على كام؟
1: 9210.
0: يلا نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمرة. شكراً.

0: طيب يا جماعة، بنحاول نفرفش وننعنش ونشغل مزيكا لذيذة، وكمان نصحي خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة بفزورة لازم تحلوها على رقم الاسماس 92 10. ليه لازم تحلها؟
1: عشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، بالأخص النهاردة أول يوم دراسة. يعني ينفع مثلا أن تروح توصل ابنك ولا بنتك وانت دماغك مش مصحصحة؟
0: صح،
1: بس انت اكيد وصلتهم اوريدي. ينفع
0: برضك
1: مثلا تكون وصلتهم وطالع الشغل وانت دماغك مش مصحصحة؟
0: ينفع مثلا توصلهم الدراسة والمدارس وترجع تقول لك انا هقعد اريح شوية في البيت وتشرب القهوة من غير ما تشغل دماغك؟
1: لا طبعا،
0: ابسولوتلي.
1: ففزوره طلعت كده ليه؟ ففزوره النهارده بتقول ان احنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو زودت له اسم بقى واجب بنعمله حرف. بشكل وانا قلت ايه لو زودت له اسم؟ هو انا مالي النهارده؟
0: انت متحمس زياده بس.
1: لا انا عايز انام.
0: هدي التون شويه هنظبط.
1: انا نايم 3 ساعات، انا عايز انام. لو زودنا لاسم البنت اللي هو مكون من 4 حروف حرف زياده بقى واجب بنعمله بشكل رسمي او ودي.
0: طيب عايزين نإليمينيت.
1: لا بنين انزلي تحت كده بس عشان نقول اول واحده عرفت الاجابه صح تلاقي فوق سنه فوق سنه فوق سنه فوق سنه فوق سنه فوق سنه. اول واحده عرفت الاجابه صح هي فوفه اللي اخر رقمها 222.
0: عايزين نصبح على عمرو الوكيل. صباح الفل عليك يا عمري. عايزين نصبح على مينا سعد برضو. صباح الفل عليك يا استاذ مينا. في كمان حد بيقول صباح الفل عليكم، معاكم احمد ناصر. متعه حقيقي ان اول 6 ما فيش فيها دراسه والبنات كبرت حل الفزورة عز عزاء.
1: طيب اجابتك غلط. مش هي دي حل الفزورة، او مش هو ده حل الفزورة يا احمد يا ناصر. ففكر تاني. ياسمين بتقول عزاء برضو غلط، رقم اخره 087 برضو غلط. مش عزة يا جماعة، احنا قلنا اسم بنت مكون من 4 حروف.
0: عزة 3 بس
1: بالظبط كده.
0: محمد طنطاوي برافو عليك، ولسه عايز شوية نشاط هننشطك اكتر يا صاحبي، بس اجابة صحيحة. صباح الانوار يا عالم يا حلوة كذا كذا امجد بركات.
1: برافو عليك يا بركات. برافو عليك يا امجد يا بركات. فاطمة ما ينفعش تقولي انت بقى حل عشان انت اللي بعت الفزورة اصلا. بتقول ميرسي يا سيرو، مبسوطة انهم عجبوك يا باسم. هو فين احمد السعدي؟ لسه مصبح علينا من شويه.
0: طيب طارق وفاطمه برافو عليكم.
1: أيوة.
0: صباح الفل عليكم. انا منس برافو.
1: برافو يا منس، الاجابه صح. الاسم لا نشوه، احنا قلنا الاسم البنت مكون من 4 حروف وهنزود له حرف، يعني الكلمه كلها هتبقى 5 حروف مش 6.
0: بس حلو ده، ممكن نعمله بكره.
1: صوريه بس عشان نعمله بكره او اكتبيه لو سمحتي. صباح العسل. ممكن اسمع صباحك لمسار اجباري، ده كريم بيحبنا قوي واحنا كمان بنحبك جدا جدا جدا يا كريم.
0: صباح الفل. تحيه بقى تحيه تبقى فتحيه. ممكن تقولوا بحبك يا زيزو وسنة سعيدة عليك. انا مش عارفة ايه ده، في ايه؟
1: احنا فينا حاجة غلط جدا النهاردة.
0: ايه اللي بيحصل دلوقتي؟
1: الدراسة عملت فينا كده.
0: انا مالي يا لمبي.
1: بس بقولك ايه، هو ما ينفعش ان احنا بندور على اسم البنت هو اللي مكون من 4 حروف
0: بالظبط. فاجابة
1: انت عكستها.
0: طيب رقم اخره 087 برضو عزاء عزاء. لا
1: لا
0: فيك معيون.
1: ركزي انت بس في الاس ام اس عشان عم بطلع الاغنيه اللي طلبت.
0: تامر عاشور، شفتني وانا بنسى بليز. صباح الفل يا احلى وارز مذيعين، واحتفلوا بيا حفله تخرجي كانت الاربع الاسبوع اللي فات. انا رحمه كنت بوصل بنت اخويا ورجعت اسمعكم اصبح بعد ايام دراستي. صباح الفل عليك
1: يا رحمه. مبروك مبروك مبروك مبروك.
0: يعني وان شاء الله كده يعني تحققي كل اللي نفسك فيه وتعملي حاجات لذيذه وتشتغلي شغلانه انت بتحبيها. وورينا بقى كده ايه اللي بيحصل معاكي. قولولنا كده يعني هتعملي ايه بقى. خلاص
1: شايفه الحياه. ناس بتتخرج وناس بتبدا دراسه.
0: إيه
1: شايفه
0: إيه؟
1: الحياه.
0: دي اغنيه ولا ايه؟
1: دايره الحياه، ناس بتخلص وناس بتبدا. يا سلام.
0: معكم باسم كمال.
1: بس يا صار
0: حاضر
1: ما تحاوليش.
0: طيب عايزه شوشتة، انا نفسي اشوف الصور اللي انت بعتها لنا على رقم الاس ام اس اللي انت بتتكلمي عنها، فبعتيها لي. طبعا انا عارفه انه باسم مش مهتم قوي بالموضوع، بس انا مهتمه اكتر.
1: لا انا بهتم بالموضوع، بس يعني هحاول ادور لك كمان على حد يتبنى القطط دول. بس يا ريت تبعت لنا انفورميشن اكتر ومعلومات اكتر وصور اكتر على الانستغرام الخاص بينا.
0: وبعدين لو لقيتيني ما يعني ما ركزتش قوي اقعدي اعملي لي فاهمة نودج كده. حد فاكر النودج دي يا جماعة؟
1: دخلنا في موضوع تاني خالص. طيب يا جماعة هنسمع صباحك لمسار اجباري عشان طلبت الفزورة مرة كمان. بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو زودنا حرف على اسم البنت ده هتكون واجب كده بنعمله بطريقة رسمية او ودية. اللي يعرف
0: فين احمد السعدي صحيح
1: يبعتها على رقم الاس ام اس 92 10 او 92 100 عشان السقع يكمل.
0: بالضبط.
1: شكرا شكرا. Thank you very much.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: اخر مرة هنقول فيها الفزورة علشان اللينك اللي جاي هنقول لكم على الحل. وطبعا نحيي كل الناس اللي خلايا مخهم ما بقتش ولا متدمرة ولا منهارة وبقت زي الفل وجاهزين اللي هم يبدأوا اليوم بداية قوية. الفزورة بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو زودنا حرف للاسم ده بقى واجب بنعمله بطريقة رسمية او ودية.
1: طيب نشوف اخر ناس بعتت.
0: يلا بينا يلا بينا.
1: وليد الشويحي اجابه غلط. اصال او اصاله، حتى عايز اسمع اصال او هو اسم اصاله،
0: خلينا اصاله بس مش عارف. رقم اخره 998 اجابتك صحيحه. رقم اخره 133 ده احمد، اجابتك صحيحه.
1: برافو عليك ساره ابل. ممكن
0: برافو يا ساره يا ابل. اجابتك صح. كنت هتقولي الاجابه دلوقتي يا ساره.
1: جديد معاكم عمار، الف مبروك على الاستماع.
0: ازيك يا عمار، منورنا يا عمار.
1: دريه هي اللي كاتبه اصول تقريبا.
0: ماشي.
1: صباح الخير، برافو عليك يا محمد.
0: ميرا ظريف اجابتك صح. لا يا يعني لا احنا ما بنغيرش اي حروف خالص يا عزة. ماشي،
1: احنا قلنا بس بنحط حرف زيادة في الاخر.
0: يعني الاثنين اللي انت بعتهم لا، مش مش هو مش هيدي الاجابة اللي احنا بندور عليها.
1: في حد بيقول صباح الفل عمار من طنطا، لسه رايح الطريق الشغل، صباحكم جميل، صباح العسل عليك.
0: واحمد السعدي بيقول تحية وفتحية. فتحية ازاي بتبقى واجب؟ بنعمله بطريقه رسميه التحية. او وديه؟
1: لا، التحيه هي الواجب وفتحيه هو الاسم.
0: لا البنت. احنا عايزين اسم البنت هو اللي مكون من 4 حروف. انا عارف اللي هي ملخبطه شويه يا جماعه. I sent you the answer. ايوه ما قلنا اللي اجابتك صح. عايز تسمع ناري ناري لسان ليفون دي ساره ابل.
1: ماشي. سماسيمو صباح الخير يا بسومي وياسو، يوم سعيد عليكم يا رب. الاسم كذا، لا عايز اسمع ما اقدرش عن نسيان لعمرو دياب.
0: حاضر. صباح الفل كذا كذا، ممكن تقولوا سنة سعيدة يا زيزو.
1: سنة سعيدة يا زيزو.
0: سنة سعيدة يا زيزو. ويا أحمد السعدي خيشت، مش هيدي الإجابة الصح. وإيه اللي حصل؟ احنا دخلنا على البتاع. مش مشكلة، يلا مش فارقة خالص، كده كده هتشغله دلوقتي. تمام. في

0: كده خلاص
1: يلا
0: خدي هي الأغنية دي
1: أغنية إيه حدها
0: خيارة سوري
1: رايحين على فين؟
0: الأجمد في المجال لسه راجعين
2: فإصحاب أنرجي
0: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها
4: اسمع من العيار السويسري مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه اللي اشترى وهو طالع وهو نازل واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك ابدأ دلوقتي مع سويس جولد سويس جولد الذهب السويسري في مصر لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: حاسه انه تراك ترانس قوي.
1: مش سامعك من دي جي.
0: بالظبط. طيب يا جماعه معاكم بس مساره لحد الساعه 10 صباحا في اصحاب انرجي, وحان الوقت الان لحل هذه الفازوريز اللي بيها شغلنا خلايا مخنا المنهاره والمدمره, علشان كده نكمل اليوم واحنا ايه عاملين اي مجهود ذهني يعني.
1: يس.
0: يلا
1: فازوره كانت بتقول ايه بقى يا ساره؟
0: بنت
1: بندور على اسم بنت
0: حروفها مكونه من 4 حروف.
1: بالظبط كده. لو زودنا لها حرف هيبقى واجب بيتعمل بشكل رسمي او ودي,
0: والاجابه الصحيحه هي الاسم اللي احنا بندور عليه يارا,
1: والواجب هو زياره.
0: برافو لكل الناس اللي جابت الاجابه الصحيحه, يارا وزياره.
1: شكرا فاطمه على فوازيرك.
0: طيب عايزين نقول احمد السعدي كان كاتب ساره وعصاره يا ولاد
1: يا
0: ولا خيشت
1: يا رب يا خيشت يا احمد يا سعدي. وقلنا اللي قال زهره برضو الاجابه غلط. رقم اخره 992 اجابتك صحيحه, وبعد كده قلنا عمر اجابتك صح, برافو عليك. وما تركزيش يا ساره يا ابل, عدي الليله معانا, عدي الليله معانا. شكرا.
0: ما انا قلت نفس التعليق والله.
1: خلاص بقى يا جماعه عادي بنعديها. حسب على فكره, نعرف ناس بيكتبوها كده وناس بيكتبوها كده,
0: ده حقيقي.
1: المهم ده حل النهارده. ساره شفتي ماذا اعلنت شركه ابل؟
0: والله بص هقول لك على حاجه.
1: نعم.
0: كنت نفسي اتكلم يوم الخميس بس قلت لا.
1: ما اتكلمتيش ليه؟
0: خالص
1: ما انا قلت لك اتكلمي براحتك.
0: لا ما حسيت ان انا ما ينفع, نوت ماي بليس, فاهم؟
1: انا قلت لك,
0: انت قلت لي اديتني البرميسيون اديتني برميشن ان انا اتكلم في الموضوع, ولكن برضو حسيت ان انا اتس نوت ماي بليس خالص ان انا اتكلم فيه, وانت كمان مش موجود معايا يعني. حتى لو انا كنت عايزه اتكلم قلت لا.
1: قال يعني بقيت المذيعين سكتوا مثلا, ما اتكلموش في الموضوع. شركه
0: موجود.
1: ابل اعلنت عن منتجاتها الجديده, اعلنوا عن 3 تليفونات جداد, 18 برو 18 برو ماكس. ال 18 العادي مش هينزل دلوقتي خالص, هينزل اول السنه الجايه. واعلنوا عن اول تليفون بيتفتح ويتقفل في شركه ابل, وشركة الايفون دويو.
0: ايه ايه في ايه
1: دويو؟ التليفون اللي بيتفتح. تمام. غير بقى اعلنوا عن ساعات جديده, اعلنوا عن سماعه جديده,
0: في كمبيوترز جديده؟
1: لا ما اعلنوش عن كمبيوترز. واعلنوا عن الاي او اس الجديد المفروض هيبدا الشغل بيه او هينزل لكل المستخدمين ان شاء الله الاسبوع الجاي. وهيبقى فيه تطور كبير جدا جدا جدا, بالاخص في الذكاء الاصطناعي وفي الاديتنج بتاع الصور
0: يا ماما.
1: بس كده. انا عامه ما فيش اي حاجه عجبتني خالص من اللي هم اعلنوا عنها.
0: كنت قاعده كده يوم الجمعه لما كنا بنطير في التجمع.
1: ايوه.
0: حد من اصدقائي يعني كان بيتكلم في الايفون اللي هو الدو ده.
1: ايوه.
0: في قد ايه ان هو حاجه جديده بالنسبه له, قد ايه عايز يجيب التليفون وهيموت ويجيبه كده. حسيت اللي هو انت فاكر النوكيا اللي كان بيتفتح عادي ده من زمان يعني قوي الحوار ده يعني.
1: بالظبط. وفي كمان اصلا يعني شركات اخرى نزلت الموضوع ده من زمان جدا جدا جدا, بس هو دايما معروفه شركه ابل بتنزل اي حاجه جديده الناس كلها اللي بيحصل ده ايه الحلاوه دي. يعني هي نازله بقى لها 5 سنين على فكره شركات تانية, بس تمام. وكده كده التليفون هينجح, وكده كده التليفون هيبيع, مع ان علشان اشتريه ده ممكن يبقى قسط شقه اصلا. بس تمام. $2000
0: يا نهار ابيض,
1: ده سعره الرأس الرسمي بره في امريكا. عقبال بقى ما يعمل اللفه بتاعته يوصل لنا هنا في مصر.
0: يا نهار. بس هو عامه ما هو ده ما هو السنه اللي فاتت لما 17 نزل كان برضو بنفس البرايس.
1: هو اصلا لا, هو التليفونات كلها غليت, بالاخص الابل كل الانواع الجديده اللي نزلت مغليه $100. بس هو ديو كمان عشان يعتبر اللي هو تليفون 2 تليفونين بيتفتحوا بتليفون واحد.
0: هل بقى هيبقى في شريحتين؟
1: هو صار التليفون اللي انت ماسكاه ممكن ياخد شريحتين على فكره. كل التليفونات الجديده دلوقتي ممكن تاخد شريحتين.
0: ايه ده؟ مع
1: انكلودنج اي سم او نوت انكلودنج اي سم.
0: اوكي لو في اي سم
1: حتى لو يعني. المهم مش دي قضيتنا.
0: لا فهمني,
1: اغلبيه التليفونات دلوقتي تقدر تركب لها سم عادي واي سم, بس فممكن تركبي شريحتين عادي, مش لازم شريحتين فيزيكال يعني, ممكن اي سم عادي جدا جدا جدا.
0: فاهمه قصدك, مش لازم تبيني ان انا غبيه للدرجه دي قدام الناس يعني.
1: حاولت صدقيني ما قدرتش.
0: بسال عادي علشان ابقى برضه ملمه بالتفاصيل والاحداث. وممكن عادي جدا اسال صحاب الـ الـ الـ
1: الـ الـ المعلومه
0: بالظبط
1: او المعرفه
0: يعني عادي.
1: ماشي شكرا. ميرسي.
0: المهم يا جماعه احنا قلنا لكم التفاصيل. والله معاك فلوس روح كيش وهات التليفون, معاكش فلوس
1: ده لو عاجبك اصلا يعني, لو عاجبك وانت عايز تجدد وتجيب التليفون الجديد ده تمام. المهم يعني انا ما اعتقدش ان انا هعمل ابجريد السنه دي. شكرا ميرسي. انتوا بقى رايكم ايه؟ ابعتوا لنا على 9210 ده رقم الاس ام اس. لسه مكملين معاكم وهنبدا دلوقتي حالا الساعه الثانيه من اصحاب انرجي براس الساعه. ما هو بقول اهو براس الساعه ليه بقى؟
0: وراس الساعه في انرجي ولا اخبار ولا عناوين.
1: الراس بس. لو تبطلي تقطعيني.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي. وانتي فاهمة بقى، انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعد.
1: طيب يا جماعة، بدأنا في الساعة الثانية من اصحاب انرجي ولسه مكملين معاكم لحد الساعة 10. سارة المنذر وباسم كميل في اصحاب انرجي. طبعا لو عندكم اي طلبات للاغاني هنشغلها لكم ان شاء الله، بس ابعتوها على 92 10. سارة، ابل الاغنية اللي انت عايزاها تشتغل دلوقتي حالا. بس كده
2: حالا. وطبعا اي حد بيطلب اغاني هتسمعه على مدار الحلقة، يعني على 92 100. فكر ايام المدرسة كده، اول يوم مدرسة يا باسم.
1: صدقيني في ايام، يعني في فترات فاكر فيها اول يوم دراسة، وفترات تانية مش جاية على بالي خالص. والغريبة انه الفترات البدري اللي هي اولى وتانية حضانة، اولى وتانية ابتدائي، هم دول اللي فاكرهم والباقي مش فاكرهم.
2: فاكر اولى وتانية حضانة؟ يا نهار، ده انت
1: يعني
2: بلغت من العمر اغزله. يعني
1: ده انا ما ايه ده، في ايه وانا جاي جنبك ايه؟ وانا جاي جنب سنك ايه؟
2: ازاي لسه فاكر يعني؟
1: وانا جاي جنب سنك
2: لا
1: ايه؟
2: لا اصلا انا مش فاكره خالص.
1: لا انا فاكر، لان انا كنت اولى وتانية حضانة اولى ابتدائي، انا كنت بعيط عياط اول يوم دراسة.
2: ده عشان بتسيب مامتك اكيد.
1: ابويا هو اللي كان بيوصلني المدرسة. وعياط عياط عياط عياط، ولا مش عايز اقعد في الفصل، تعالى خدني. ويفضل قاعد معايا وكان عمال بيضحك عامه.
2: اصلا
1: انا فاكر كويس اللي هو كان بيضحك.
2: هو جوزائي صح؟ في شر كده، انا بحبه قوي.
1: لا هو مش فكره شر، يعني هو كان عشان عارف اللي فيها، انه اول ما هخش يعني هاخد على الجو هنساه اصلا. هو انت جيت لي روح. بس لا فكر كويس قوي الكام سنه دول، بعد كده مش فاكر اي حاجه خالص خالص خالص خالص.
2: اوكي.
1: ولا حتى في ثانويه عامه.
2: لا انا فاكره، يا نهار ابيض، دي احلى سنين حياتي.
1: لا مش فاكر
2: بجد يا جماعه. المدرسه بالذات يعني الناس بتبقى عايزه تخلص، العيال بيبقوا عايزين يخلصوا مدرسه بقى ويخشوا جامعه وما اعرفش مين وبتاع، واللي هو خلاص بقى انا زهقت بقى، انا مش عايز مش عارف ايه، وانا لما اخش الجامعه مش هصحى بدري. لا هتصحى بدري على فكره، عادي جدا. على حسب انت عايز تعمل ايه في حياتك يعني المهنيه، فباي ديفولت هتدرس حاجات معينه. ولكن برضو ايام المدرسه
1: ماشي.
2: ايه
1: عايز اقول حاجه بس، اتفضلي كملي.
2: لا قول.
1: اتفضلي.
2: ماشي. بس ايام المدرسه كده عارف لما بتخلصها بتحس اللي هو انا ايه اللي خلاني اخلص؟
1: ما حسيتش الاحساس ده خالص بقى. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. في ناس بتنقسم الى فريقين. فريق زيك بيعشق ايام المدرسه.
2: يا نهار ابيض كانت احلى ايام والله.
1: وفريق زيي بيعشق ايام الجامعه.
2: اوكي.
1: انا احلى 4 سنين في حياتي كانوا الجامعه.
2: لا انا بالنسبه لي المدرسه كانت ألذ.
1: لا خالص، انا عكسك تماما بقى. فانا بالنسبه لي المدرسه اللي هو اللي خلصتها اللي هو تمام شكرا. ايه اللي بعده؟ دخلت الجامعه بقى. في الاول كان جالي اسمه ايه ده، كلتشر شوك. وبعد كده احلى 4 سنين في حياتي كلهم.
2: عندي سؤال.
1: اتفضل.
2: انت فضلت في نفس المدرسه طول حياتك؟
1: يس.
2: وفضلت في نفس الجامعه طول حياتك؟
1: يس.
2: عشان كده، عشان انا بدلت مثلا 4 مدارس وجامعه.
1: ودي حاجه حلوه. انا عارف انا عارف ان الناس اللي بتبدل كتير بعبال ما يعملوا اصحاب من اول وجديد ومش عارف ايه ويتاقلموا على المدرسه الجديده، بالنسبه لهم بيبقى حاجه مستفزه قوي.
2: انا ما عنديش مشكله، انا دايما بعمل
1: امراه جديده كل يوم.
2: بعمل صحاب بسرعه قوي عشان انا الناس كلها مهمين.
1: ما بنقولش كده خالص. يعني ما بنقولش كده خالص.
2: فعشان كده تحس ان انا عندي صحاب مختلفين من كل حته. يعني عندي صحاب من المدرسه القديمه، وعندي صحاب من المدرسه اللي بتاعت في النص، وعندي صحاب من عندي كولكشن اصلا لو شفته هتبقى مش فاهم اصلا.
1: طب اقول لك الخضه بقى. انا ما اعتقدش ان انا في اي حد من الشباب اللي كانوا معايا في المدرسه صحابنا وهم جامدين لحد دلوقتي.
2: يا نهار ابيض،
1: بنسال على بعض كل 4 سنين مره مثلا.
2: ده انا عايشه على
1: الجامعه بقى عكس كده بقى، عشان كده بقول لك. فالناس اللي بتسمعنا بقى دلوقتي، انت تيم ساره ولا تيم باسم؟ تيم ساره اللي احلى ايام في حياته كانت ايام المدرسه، ولا تيم باسم احلى ايام في حياته كانت ايام الجامعه؟ ابعتوا لنا كده بقى، قولوا لنا على 92 10 وفكرونا بشويه حاجات احنا ممكن نكون نسيناها واحنا بنتكلم على المواضيع دي. ذكريات ليكوا حلوه، حاجات حلوه حصلت معاكوا في الجامعه او في المدرسه، قولوا لنا عليها من على رقم الاس ام اس 92 10.
2: وممكن كمان تكلمونا في الاستوديو لو حابين.
1: اكيد
2: يعني.
1: اكيد.
2: 38 35 177 او 178. يلا ندردش بقى.
1: يلا بينا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6280 جنيه،
2: عيار 24 ب 7177 جنيه،
1: سعر جنيه الذهب ب 50656 جنيه،
2: سعر الأونصة 225075 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس الترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي،
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: עדיין פוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: طيب بمناسبه الدراسه ودخول المدارس خلاص النهارده يعني معظم المدارس دخلت فبنسالكم كده يا جماعه انتم تيم ايه تيم مدرسه ولا تيم جامعه اتبسطتوا في انهي اكتر
2: يعني
1: حنيتوا لانهي حنيتوا
2: انهي فتره بالنسبه لكم كانت فتره بجد احلى من التانية هل فتره المدارس ولا فتره الجامعه
1: صباح الفل باسم وسارة هانية سلامة أمنية عفيفي صباح الفل عليك وفي كمان حد بيقول صباح الخير مفيش أجمل من إنه الإنسان يستعيد حياته الطبيعية بدون عالم اصطناعي بدون اختراق له
2: إيه ده فيه
1: كإنسان ولو لازم جدا الاستخدام لهاتف تاتش فالأفضل إنه يكون استخدام نسبي شيرين عبد الوهاب ده علي وعايز يسمع شيرين
2: هو ده عبد الوهاب
1: علي بطمنك شيرين
2: بس هو يعني بيتكلم في موضوع تاني خالص
1: ده بيتكلم على التليفون
2: ذكاء كل حاجه من غير الذكاء الاصطناعي
1: ده عشان كنا بنتكلم على ابل
2: يس ساره ابل بقى بمناسبه الابل بتقول كنت فرحانه اول يوم حضانه علشان مامي خلتني اروح مدرسه واعرفها واشوف المدرسين ده خلاني فرحانه دي سارة أبل يعني أعتقد اللي هي بالنسبة لها وقت الحضانة والمدرسة كانوا أحلى
1: أوكي علي علوش بتقول لا تيم سارة جدا المدرسة دي أحلى أيام أيوة قوي قوي بجد قوي بجد كان فيها كل المغامرات اللي هي بتتعمل for the first time اللي هو مثلا مش عايز أقول طبعا إحنا بس ما علينا
2: أول حب أول كراش
1: أول تزوين
2: سارة
1: بس أنا ما كنتش عندي الأوبشن ده قوي
2: يعني احسن احسن
1: لان احنا كده كده كنا بناخد يعني الكلاسز بنخلصها ممكن نطلع عادي نتمشى في الـ في الـ في الشارع ونرجع تاني ناخد الكلاس
2: في الشارع بتطلعوا بره المدرسه وتخشوا تاني ده بجد ده ما كانش عندنا اوبشن خالص في المدرسه ده
1: لا ده كان عندنا اوبشن
2: صراحه طيب اطلعي فوق كده
1: في كمان
2: اطلعي فوق كده
1: اكيد
2: سمسيمو بتقول بالنسبه لاغنيتي للدرجه دي انا شفافه انا الحمد لله احلى ايام طب انت طلبتي انهي اغنيه طيب عشان العبها لك حاضر انا بالنسبه لي الحمد لله احلى ايام حياتي بالنسبه للمدرسه كانت فتره ثانوي والاحلى ان اصحابي من المدرسه من وانا طفله كملوا معايا ودخلنا كلنا نفس الكليه فبالنسبه لي كنت عايشه في امان وسعاده بس فتره الكليه فيها حريه وانطلاق ووعي كده لا حصلت قبلها ولا حصلت بعدها كأن في دفعة دوبامين كل يوم سعادة ومرح وبهجة ما تتكررش أو ما تكررتش بعدها إيه فكرتوني باللازم مضى أحلى أيام أحلى أيام
1: النهاردة أول يوم لباس الابني في المدرسة ويا قلبي كان واقف ورا سور المدرسة يا أتشي بوشي
2: فكرني بنفسي
1: وعايزني وبجد حسن قلبي بيتقطع أنا أوفر قوي ورا ده طبيعي لا ده طبيعي جدا طبعا
2: طبيعي جدا جدا جدا لأن أنت كمان هتسيبيه كذا ساعة فهتبقي قلقانة فهتبقي خايفة وشايف آخر صورة بالنسبة لك شايفاه وهو بيعيط فهتفضلي طول اليوم قلقانة
1: وقلبك موجعك
2: بقولك ايه انت بعد ما تخلصي وهتروحي تاخديه بقى من المدرسة يا لهوي على الانبساط يا لهوي على الانبساط لما يشوفك هيبقى احلى شعور في الدنيا او لما يشوفك انا مش عارف تولد البنت
1: انا ما حسيتش بالاحساس ده مع بنتي ابدا
2: ما هو يا حاجة من الحاجتين يا اما انت متبلده المشاعر
1: لا يعني مش قصدي
2: انا فاهم
1: هي ما عملتش كده
2: يبقى هي متبلده المشاعر
1: ممكن. يعني هي ما عيطتش خالص بالعكس انا قعدت معاها مثلا شويه فحسيت اللي هو قشطه هي تمام فرحت ماشيه سايباها قالوا لي كانت شي واز فيري كده متعامله ومتعايشه
2: لا بالنسبه لها دي كانت حاجه اكسايتنج او حاجه اللي هو ايه ده الله اكسبيرينس جديد هشوف ناس جديده
1: بالظبط تمام يعني ساره ابل بتقول عندها فزوره انتو ام ايه اللذاذه دي
2: هنقراها بره الهوا
1: في حد بيقول الصداقة بتعيش من خلال المواقف وده باختلاف نسبة القرب بيننا وبين أصحابنا
2: عبد الوهاب علي ممكن لو سمحت بس تقول لنا يعني رد على السؤال بتاعنا دايركت انت بالنسبة لك أنهي فترة كانت أحلى فترة المدرسة ولا فترة الجامعة ممكن
1: ما تعصبوش بعد إذنك
2: ممكن ما تخشش في موضوع تالت خالص لو سمحت جاوب بس على السؤال ده بالنسبة
1: هو
2: لك
1: هو عايز يزود حتة من عنده يا سيدي ما تسيبه ينبسط
2: طب ما هو إيه رأيك يا سارة نقول عبد الوهاب اللي هو يرد على السؤال ويزود اللي هو عايزه بس يرد بس على السؤال الأول فاهم قصدي شكرا سؤالنا بقى إيه
1: سؤالنا كان بيقول بمناسبة الدراسة ودخول المدارس النهاردة أنهي فترة بالنسبة لك كانت أحلى
2: لأن الناس بتنقسم إلى فريقين فريق زي سارة بالنسبة لهم فترة المدرسة كانت أحلى لأيام حياتهم وفريق أو القسم التاني فريق باسم أنا بالنسبة لي الكلية أو الجامعة كانت أحلى 4 سنين في حياتي وطبعا الأسباب بتختلف
1: ده أكيد كده كده فقول لنا كده أنهي فترة بالنسبة لك هتألذ وأحلى على رقم الأسماس 92100 أو كلمونا في الستوديو ندردش كده ونسترجع ذكرياتنا على 38 35 177 أو 178

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: يا سماسيمو ما تقلقيش ما قدرش عن النسيان جهزت وهتشتغل.
2: طيب بنسألكم يا جماعة أني فترة بالنسبة لك بتبقى ألذ أو كانت ألذ، هل كانت فترة المدرسة ولا فترة الجامعة؟ أنا بالنسبة لي فترة المدرسة كانت أحلى أيام،
1: وأنا بالنسبة لي الجامعة 4 سنين الجامعة كانوا أحلى حاجة في الدنيا. هيا برضو بالنسبة لها الجامعة أحلى سنين في حياتها الصراحة. هيا مش فاكرة أصلا أيام المدرسة. أنا تقريبا بقرأ شفايفها عشان أعرف أقول الكلام اللي بيتقال اللي بتقوله على الهواء.
2: لا أنا بالنسبة لي فترة المدرسة كانت ألذ فترة. منهم مثلا عمر بيقول معايا نفس الحاجة، أحسن فترة طبعا الثانوية، وكنت بحس إن في حاجة غريبة في في في اليوم لو روحت من غير خناقة.
1: بتتخانق كل يوم؟ الله عليك الله عليك. شوشتة بتقول الفترتين الاتنين كانوا حلوين بس المدرسة أكتر لأني بنت وحيدة، وأول ما شفت بنات تانية كان الجنة. الراهبات كانوا حنينين جدا، وطول السنين الدراسة والشقاوة والأنشطة كتير ومعاكسة المدرسين كله ممتع جدا.
2: سماسيمو حاضر. فاطمة بتقول معلش أنا هختلف شوية عن الآخرون، أنا ما بحبش المدارس والجامعات عامة، وأنا كنت في المدرسة بشخصية اجتماعية
1: مقفلة الأنشطة كلها،
2: وفي الجامعة قررت أقفل على نفسي، بس لو هختار هتكون ابتدائي فاطمة.
1: طب ليه في الجامعة قفلتي على نفسك لو انت أصلا في المدرسة كنت منطلقة وعاملة كل الأنشطة؟ ده الجامعة بيكون فيها أنشطة حلوة قوي كمان. فأنا ما فهمتش ليه عملتي كده.
2: والله عندها أسبابها ممكن نعرفها.
1: يعني لو عايزة لو حابة اللي انت تشاركينا الأسباب يا أستاذة فاطمة ابعتي لنا قولي لنا. طب قولك ايه؟
2: نعم
1: اكيد اكيد اكيد، مع ان حتى لو المدرسه دي كانت بالنسبه لك احلى وقت في في الحياه، بس اكيد في حاجه كانت مضايقاكي في المدرسه. وانا مثلا بالنسبه لي الجامعه مع انها احلى 4 سنين في حياتي، بس كانت في حاجه مضايقاني برضو. ما تفكري كده وتقولي، وبرضو المستمعين برضو فكروا بالنسبه لاكتر وقت بالنسبه لكم كان ممتع، اذا كان المدرسه او الجامعه. طلعوا لنا الحاجه الواحده اللي كانت مضايقاكوا او حاسين اللي هي يعني من غيرها الوقت كان بجد هيبقى 100 100 ما فيهوش غلطه. ايه رايك؟
2: ما عنديش اي حاجه كانت مضايقه
1: ولا حاجه خالص، ولا مدرسين ولا نظام المدرسه ولا الصحيان ولا اليونيفورم ولا اي حاجه خالص.
2: لا يعني اكيد كان في ساعتها ماشي حاجات مضايقاني، ولكن ما اصلا برضو كل مدرسه كان عندها يعني انا بالنسبه لي انا حاجه حاله خاصه جدا.
1: قولي كل مدرسه كان ايه اللي مضايقك فيها، او قولي المدرسه الاولى مش لازم نقول اسامي يعني اللي كان مضايقني فيها كذا، المدرسه الثانيه كان مضايقني فيها كذا، المدرسه الثالثه اللي كان مضايقني فيها كذا.
2: طب اديني فرصتي افكر.
1: ماشي ما كده كده، وانتوا انت والمستمعين كمان ماشي. فكروا كده ايه الحاجات اللي كانت مضايقاكم، وبالنسبه لكم لو الحاجه دي ما كانتش موجوده في اسعد وقت بالنسبه لكم كان الاكسبيرينس هتكون 100 100.
2: اوكي
1: مش 90 من 100.
2: الله عليك يا صاحبي.
1: لا لا خطير
2: رقم الاس ام اس 92 100.
1: ما اقدرش على النسيان
2: عشان امشي على السجعه.
1: ما اقدرش على النسيان
2: حاجه سجعه بقى.
1: انت عارفه ان السجع كتير بيقلش بعد كده وبيبقى يعني دم
2: بايخ. احمد سعد عمل سجع، واحمد سعد كان بيلعب الكافيه فمحدش يكلمني، انا حره. شكرا.
1: انا مش عندي ردود كتير اقولها.
2: شكرا.
1: بس يعني قررت ان انا هسكت مش هرد عليكي.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.
1: يا ستار يا رب
2: معاك على الحوا على الحوا
1: يا ستار يا رب
2: ساعتين معاك على الحوا وعلى العرش.
1: طب يا جماعة، كنا بنسألكوا انه في ناس منقسمين الى شقين، شق بيحب المدرسة او بالنسبة له ده اسعد وقت، وشق بيحب الجامعة وده بالنسبة له اسعد وقت بمناسبة طبعا بداية الدراسة. لكن انا بقى سألت سؤال صعباني كده في النص. أيوة. اكيد في اسعد وقت لو هتختار انت فريق واحد او فريق اتنين، فريق سارة او فريق باسم، في حاجة واحدة بالنسبة لكم كانت بتضايقكم في افضل وقت بالنسبة لكم ده. فكنت بسألكوا تبعتوا لي على رقم الاس ام اس او تكلمونا. واحنا كلمتنا مين على التليفون؟
2: رحمة.
1: صباح الفل.
3: صباح الفل،
1: ازيك يا رحمة؟
3: الحمد لله.
2: عاملة ايه؟
3: الحمد لله تمام.
2: انت خلصتي دراسة عامة صح؟
3: انا خلصت واتخرجت.
1: اتخرجتي من الجامعة خلاص؟
3: اهو خلاص كده
1: الحمد لله. اتخرجتي امتى؟
3: يوم الاربعاء. انا لسه بعت لكم مسج
1: يوم الاربعاء اللي فات. انت اللي اتخرجتي. أيوة. انت اللي حفل التخرج بتاعتك كانت يوم الاربعاء.
3: ايوه
1: مبروك مبروك مبروك.
2: مبروك.
1: طب ده انت لسه طالعه جديده لانج بقى من الدراسه.
3: ايوه بالظبط.
2: هتاخدي شويه فتره نقاهه كده ولا هتشتغلي على طول؟
3: ايوه هاخد فتره نقاهه،
1: هشتغل
3: بقى شهر واحد.
1: حقك،
2: بس خلي بالك بس عشان فتره النقاهه دي ساعات بتجر
1: بتطول. بس عشان بتعجبنا وبنفضل مأنتخين.
2: بالظبط.
3: لا لا لا، انا ما بحبش اصلا قاعده في البيت. انا لو انا اخدهم كده بس اريح روحه وبعدين هنزل بقى الشغل.
2: طب حلو. طب قولي لنا ايه اللي كان بالنسبه لك ممكن لو تشال من الفترات دي
1: بالنسبه لك في الاول، اني احلى المدرسه ولا الجامعه؟
2: جامعة.
3: جامعة طبعا.
1: الله، ايوه بقى ضمي عليا بقى، تعالي جنب اخوكي بقى.
3: الجامعة كده كده.
1: الجامعة احلى ايام في الحياة.
2: لا بس خلي بالك من حاجة. هي اصلا عشان كان في اواخر السنين بتاعتها كان عندهم الكورونا، فعشان كده ما حضرتش اصلا. أيوة.
1: ده في المدرسة. بس قضت برضو كام سنة في المدرسة؟ يعني
3: 6 7 8 9 سنين في المدرسة.
1: طيب اهو
3: ثانوي اللي هو بقى ما كانش في مدرسة
1: اصلا. كنتوا قاعدين في البيت علشان وقت الكورونا كوفيد. طيب
2: صوتك بعيد قوي يا رحمة، معلش علي صوتك.
1: بيبعد ويقرب.
3: هو حلو كده.
2: كده تحفة.
1: فانتي احلى وقت بالنسبة لك كان الجامعة.
3: كده كده.
1: طب الحاجة الوحيدة بقى اللي كانت في الجامعة اللي ما كانتش عجباكي، اللي من غيرها كنت هتحسي ان التجربة كانت مية مية؟
3: في دكتورة عندنا هي دي اللي كانت حلوة خالص.
1: كان بتعمل فيكو ايه الدكتورة؟
3: هي مجرد ما تخش بس، يعني تخش المدرب فيش اي حد يعرف يلف
1: ايه اصلا.
2: محدش ايه؟
1: محدش يعرف يبص جنبه حد.
2: في انضباط،
3: ما نبصش على ساعة في التليفون، لو التليفون الساعة هيطلع بره. الله
1: الله الله الله الله الله.
2: ده كانت مادة ايه دي فاكرة؟
3: كانت مادة اقتصاد.
1: اقتصاد
2: يا مامي.
1: حلو الكلام. طيب يعني ده من غيرها ايه؟
2: اكونومكس.
1: اقتصاد اكونومكس. ده من غيرها يعني كانت الجامعة هتبقى بالنسبة لك مية مية.
3: هي مية مية بكل حاجة معدا دي.
1: طب الحمد لله.
2: انت كنت اصلا كلية ايه؟
3: انا كليه سياحه وفنادق.
1: حلو الكلام ده.
2: طيب يا رحمه، نفسك تسمعي ايه وعايزاكي تفوقي لنا كده؟ طب ايه ده، ثانيه واحده، طب انت ايه اللي مصحيكي بدري وانت خلاص واخده اجازه وفتره نقاهه وكده؟
3: انا كنت بودي بنت اخويا المدرسه معاها.
2: ماشي.
3: جايبه بيبي.
1: يعني الصحيان بدري وراكي وراكي يا رحمه. مش هتعرفي تنامي براحتك ابدا.
2: سؤال فل عليك.
3: انا نفسي انام دلوقتي بس خايفه انام فتروح علي من المدرسه.
1: انت لسه هتجيبي البنت من المدرسه؟
2: لا بس لسه بدري، هي ممكن تخطفي لك ساعه.
3: لا هجيبها الساعه 12.
2: لا ما تناميش.
1: منبه منبه منبه. او انامي بقى لما تجيبيها وترجعي. انا بس كده. صباح الفل عليك يا رحمه. باي باي.
3: باي.
2: احبكم
3: جدا.
2: واحنا كمان بنموت فيك. شكرا.
1: قفلت السكه في وشك. بس لا هي بتحبنا جدا، دي اهم حاجه.
2: طيب في من على رقم الاس ام اس حد بيقول شعوري وانا في ابتدائي لما كانت والدتي الله يرحمها الله يرحمها
1: الله
2: طبعا
1: يرحمها.
2: كانت بتيجي تاخدني، ده كان بالنسبه لي العيد قبل ميعاده. عبد الوهاب علي، اتمنى تكون الرساله دي في سياق وصلب الموضوع.
1: شكرا يا استاذ عبد الوهاب جدا على الرساله. فاطمه بقى بتشرح لنا، بتقول على الرغم اني كنت في زراعه ملوك مسرحيه الجامعه وانا اصلا بحب التمثيل، بس حصل لي تشبع من كتر الانشطه لاني من ابتدائي لثانوي كنت مسرح مدرسه واذاعه واتحاد طلبه، في مدرسين ضايقوني لو اختفوا كنت هبقى مختلفه. يعني هو المشكله اللي كانت منغص عليها وقت المدرسه هي المدرسين اللي ضايقوها.
2: انت ايه اللي كان منغص عليك جامعتك؟
1: ما كانش في حاجه منغص عليا الجامعه قوي، غير بس انه انا اللي كنت بختار المواد اللي انا عايزها كل سنه, وانا اللي كنت بحجزها. فكان في قبل, يعني عارفه اكنك بتحجزي تذاكر سينما كده, يا تلحقي يا ما تلحقيش. فكان في يوم قبل ما اي سمستر بيبدا كنا لازم بنصحى بدري جدا, وبنكون بقى مجهزين كل الكورسز اللي احنا عايزينها, وتخش تحجزي مكان في الكورس ويا تلحقي ما تلحقيش. فكنت بحس ان انا في البورصه قوي, فاهمه؟ انا في البورصه عشان اخد الكورس اللي انا عايز اخده. واوقات كتيره جدا الكورس بيبقى قفل قبل ما انا الحق احجزه, فما اعرفش اخده, فبضطر اجله للسمستر اللي بعده او السنه اللي بعدها. فده الموضوع ده كان السيستم ده كان منغص عليا عيشتي حبتين.
2: أوكي.
1: لكن غير كده كل حاجه تمام.
2: انا انت مستنيني اتكلم؟
1: يا ريت.
2: ما عنديش حاجه كانت مضايقاني بجد غير مثلا في المدرسه في الاول كانوا هم شداد قوي قوي قوي, فكانوا يعني بيمسكوا لنا على اللي هو اللي هو الشراب ليه مثلا مش عند الركبه,
1: اصلا
2: اللي هو ليه التوكه بني مش سودة كده يعني.
1: انت عشان ليه عامله عشان يعلموك الانضباط وتسمع الكلام.
2: اكيد طبعا,
1: وطبعا ده ما حصلش.
2: كان عندي مشكله مثلا ان انا كان في فتره كده من فترات الابتدائي او الاعدادي مش فاكره, كان في موضه كده ساعتها كان اسمها الصن ان.
1: ايوه فاكره طبعا, اللي بيفتح الشعر.
2: بص مثلا هي علشان من حقبه زمنيه مختلفه تماما فمش
1: عارفه انا بقول ايه. صن ان ده كان سبراي كده بيتحط على الشعر,
2: بيفتح الشعر
1: وتقعدي في الشمس شويه تلاقي شعرك قلبت بلوند.
2: فكان سهل قوي وبسيط, وكنا كلنا ضاربين شعرنا بقى ايه نظام بلونديت يعني.
1: وطبعا هم ما بيردوش في المدرسه.
2: يا نهار ابيض, انا اليوم اللي انا عملت فيه كده طلعت من وسط الطابور, وعايزه اقول لك ان احنا مدرستنا بقى كانت كبيره جدا. ويعني ربنا يمسي طبعا البرنسيبل بتاعه المدرسه كانت واحده من فطاحل المديرين المدارس في مصر كلها.
1: اوكي
2: فكانت مرعبه جدا بالنسبه لي. يعني انا لو قررت ان انا اعمل حاجه غلط فانا عارفه ان الكونسيكوينس بتاعها ان انا هقف عند المكتب بتاعها, فانا خلاص انا حياتي اتدمرت.
1: حياتي اتدمرت,
2: ده بجد, I'm not joking.
1: ده بجد حياتك اتدمرت.
2: حياتي اتدمرت, انا يعني كنت بترعب, بترعب عادي, بترعب فوق العادي.
1: طيب يبقى حاجه من الحاجات اللي ممكن ما يكونش بسطاكي مديره المدرسه كانت مرعبه.
2: بس هي بصراحه لما كبرت في السن, تعرف كنت لسه بتكلم في الحوار ده مع حد,
1: احنا على البحر لما كنا بنتكلم ان مديره مدرستك
2: لا لما كنا قاعدين في
1: المهم يعني انا
2: ايوه كنت معايا,
1: انا كنت معاك
2: يعني. ايوه بالظبط, لما لقينا ان مسلسل فاتن حمامه
1: ايوه
2: ضمير أبلة حكمت
1: أيوة.
2: كان متاخد من قصه حقيقيه للمديره بتاعه مدرستي وهي رضا سلامه.
1: ايوه عرفنا الموضوع ده. عامة ابعتوا لنا اكتر على 9210, ايه الحاجة البسيطة اللي ما كانتش عاجباك وقت الدراسة واللي بجد لو ما كانتش موجودة كانت الاكسبيرينس هتكون 100 100. 9210 ده رقم الاس ام اس. تعالوا نسمع اغنية Out of Sight لمس يو.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
4: صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: يا رب يا عزة تكون انبسطت بأغنية جنات اللي انت طلبتها.
1: وطبعا لسه في اس ام اس جاينا من على رقم الاس ام اس 9210. عمر بيقول انا جيت مصر في 5 ابتدائي وما كنتش عارف الف ب ت, فكان الموضوع صعب جدا ان انا ابدا من الصفر في اللغة العربية في السن ده.
0: حلو كلام. في كمان البير بيقول بعد ما رحت اوصل ابني المدرسة من شوية قالوا لي خد الولد

0: ولد معاك بسبب شعره طويل.
1: اصلا كنا لسه بنتكلم اصلا في الحاجات دي بره.
0: في الحاجات دي بره دلوقتي حالا. يانا
1: في فتره اعدادي انا كنت بهرب من حصه الرياضه والانجليزي وانزل الحوش العب كوره او اشتري فشار. لكن من جوايا حقيقي كنت بتضايق من نفسي اني انسان فاشل. عبد الوهاب علي طمني.
0: لا ما تقولش على نفسك كده عادي. احنا كنا في مرحله اللي هو
1: الاكسبلورينج يعني.
0: لا ليها كلمه تانية عايز اجيبها اللي هو تبقى رابل. ايوه اللي هي ايه بقى تبقى المهم يعني انتوا فاهمين قصدي. اللي انت بتبقى اللي هو انا هعمل عكس المفروض يتعمل علشان هو كده وبس فاهم.
1: هي ازاي كلمة رايحة من دماغي
0: ما انا برضو مش فاكرها. المهم فالموضوع يعني ما تحسش بانك انسان فاشل. لان انسان فاشل دي كلمة كبيرة قوي. فاشل دي يعني معنى كده انت فاشل في كل حاجة في الدنيا. انت كنت بس بتتمرض على الوضع الحالي. تمرد.
1: شكرا.
0: هي كلمة جت.
1: انا كنت فاكرة بقى في مدرسة من المدارس كانوا بيعملوا شوية سندوتشات سجق باسم. هار ابيض. كنت عايشة عليها يعني حياتي كلها. كنت ما باكلش غير سندوتش السجق.
0: صراحة عندنا في المدرسة كانوا بيعملوا لنا بتايز.
1: كانت حلوة جدا.
0: انا
1: وحشني. انا
0: بخلص إن نص بيتزا كل يوم.
1: كان سجق اسكندراني وسوسيس اسكندراني.
0: اصلا انا اقول لك حاجة. انا امي برضو بتطبخ حلو بتعمل سندوتشات حلوة وانت عارفة.
1: طبعا.
0: صحابي في المدرسة كانوا بياخدوا مني السندوتشات كلها. فانزل انا اضطر اجيب اكل من كانتين. فكنت باكل بتايز. عشان كده طلعت تخين بس الحمد لله يعني.
1: ربنا كرمك.
0: ربنا كرمك.
1: ربنا نجدها نوسة.
0: بالظبط. سارة.
1: ايه؟
0: عيب.
1: سوري. طيب يا جماعة للأسف الحلقة خلصت. اتبسطت قوي بصراحة وأكيد باسم اتبسط طبعا.
0: ممكن ما تقوليش كلام على لساني؟
1: أكيد اتبسطت يعني.
0: افريدي أنا ما بسطتش خالص يعني.
1: لا ما تحورش.
0: انبسطت.
1: طيب طبعا ما تزعلوشي ولا تيأسوشي. احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 صباحا. من بعدنا على طول هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه القديره ملكه الترتر والبروبرو
0: سلمى قاسم. هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12 في ميعادها كل يوم من الحد للخميس. انبسطنا جدا في الحلقه معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجوع المدارس. وان شاء الله تبقى سنه سعيده جدا جدا جدا على اي حد بيدرس اذا كان في مدرسه او في جامعه.
1: كنا معكم باسم كمين
0: وصار المنذر.
1: لأن نلتقي غدا. نحبكم كثيرا. 5 و5 هوا نيوز.
0: سلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد على انرجي عطار ام العيال.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. وبتبعتولي دلوقتي حالا على 92.100 تطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. عايز أعرف بقى راجعين من الويكند مودكم عامل إزاي وحابين تسمعوا إيه.

عايزه اسلم على عمر بعد بيقول صباح الفل والياسمين يا سلمى، اغنيه سيره الاراجوز اللي في قائمه الانتظار من الخميس واتوقع تعجبك وتعجب المستمعين. صباح الفل يا عمر. والفكره بص الاغنيه طويله قوي بجد، فمعلش ممكن تختار حاجه تانية او انا هحاول العب لك جزء منها، بس يعني هشوف اعمل حاجات منتال كده اشوف هعرف اعملها ازاي. في كمان رقم اخره 966 بتقول صباح الخير انا رنا وبشكرك انك شغلتي عمرو دياب ودلوقتي طمعانه في اليسا بين قلبي وقلبك. انا يا رنا انا ما شغلتش عمرو دياب، انا اغنيه راس الساعه عندي كانت مصطفى حجاج وسمعنا دلوقتي تامر عاشور، فهل الاس ام اس دي كانت لباسم وساره ولا انت قصدك شغلت عمرو دياب الاسبوع اللي فات مثلا ولا ايه اللي حصل؟ اشرحي لي اكتر. في مارينا اسكندر بتقول سلمه صباح الجمال، ممكن صاحبي يا صاحبي اهداء لدودو؟ طبعا لا، طالما دودو معانا في العربيه دلوقتي ورايح الحضانه فلازم نسمع الاغنيه اللي نفسه فيها. يلا نسمع صاحبي يا صاحبي، واللي نفسه في اي حاجه تانية يبعت لي على 92 100.

0: طيب احنا الفترة اللي فاتت شفنا مسلسل انا بصراحة يعني مستمتعة بيه جدا او استمتعت بيه جدا ومتحمسة قوي للحلقات اللي جاية, وهو مسلسل القصة الكاملة. طبعا احنا عارفين انه كان المسلسل ده بيتحضر له بقاله كتير قوي, وهو عبارة عن قصص منفصلة عن قصص جرائم حقيقية مستوحاة من حلقات سامح سند. ماشي, فالقصة الأولانية دي كانت قضية يعني سمعنا عنها من فترة, واللي شاف طبعا الحلقات عارف أنا بتكلم عن إيه. طبعا كان بطل هذه القصة العبقري طبعا محمد فراج, كان عامل دور مش عادي ومرعب, رعب غير طبيعي. وطبعا هي للأسف الجرائم دي حقيقية يعني, فالواحد أصلا قلبه بيتقبض وهو بيتفرج على الأحداث دي كمسلسل, فما بالكو بقى لما الواحد بيدرك إن دي كانت حاجة حصلت بجد يعني. فبس فدي كانت القصة الأولانية, اتعرضت في أول شهر سبتمبر, والمفروض بقى إنه كل فترة هيتعرض قصة مختلفة, والقصة عبارة عن 3 حلقات. فطبعا احنا قاعدين مستنيين بقالنا كتير ومش فاهمين بقى ايه اللي جاي وكده, ولكن عرفت لكم بقى المعلومات كلها. هم في اخر الحلقة التالتة يعني من القصة اللي فاتت كانوا يعني مدين هنت كده لبعض المشاهد من القصة اللي جاية, ولكن تفاصيل بقى القصة اللي جاية ايه. اولا القصة هي ما لم يحكى عن بني مزار, ودي هتتعرض من يوم 25 سبتمبر اللي جاي, والمفروض طبعا ان هي هيبقى فيها بعض التفاصيل والاسرار الغامضة لواحدة من اشهر الجرائم الجنائية اللي هزت مصر في 2005, المعروفة إعلاميا بمذبحة بني مزار بالمنيا. راح ضحيتها 10 أشخاص في 3 بيوت وقيادة ضد مجهول, والحد دلوقتي يعني في تفاصيل كتير مش موجودة في هذه القصة. هنشوف بقى القصة دي هتتقدم ازاي. أبطال هذه الحكاية خالد الصاوي, أحمد عبد الوهاب, مراد مكرم, ميشيل ميلاد, أحمد عبد الحميد, صفاء التوخي, وعارفة عبد الرسول, وصناع العمل طبعا تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال. فأنا متحمسة جدا للقصة دي صراحة, متحمسة لكل كل كل القصص. مش عارفة بالظبط هم كام واحدة, ولكن أول ما أعرف المعلومة أكيد هقول لكم على طول.
1: الدراسة قربت, يعني موضوع إنك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقول لك أضبط النوم وما تقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت, بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد, الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب كنت لسه بقول لكم على القصة التانية أو الحكاية التانية من مسلسل قصة كاملة، وكنت بقول لكم إن هي هتبقى ما لم يحكى عن بني مزار، ولكن لقيت بقى رقم آخره 696 بيقولي فيه 3 حلقات بعد فراج بتوع كريم فهمي. أنا قعدت بقى بحثت عن هذه المعلومة، لقيت إن هي معلومة خاطئة. ليه؟ لأنه لحد دلوقتي ما تمش الإعلان عن مشاركة كريم فهمي في أي قصة من القصص الموجودة، وهقول لكم المعلومات اللي موجودة لحد دلوقتي. أولا، هو المسلسل 15 حلقة، كل 3 حلقات حكاية، وهو لحد دلوقتي في 5 قصص. اول قصه اللي هي اللي اتعرضت هي لعبه جهنم، دي بطوله محمد فراج. تاني واحده بقى اللي هتتعرض يوم 25 قلت لكم عليها، هي ما لم يحكى عن بني مزار، وقلت لكم الابطال خالد الصاوي واحمد عبد الوهاب وعدد كبير من النجوم. القصه الثالثه بقى هي جريمه في الزمالك، دي بطوله صبا مبارك. القصه الرابعه جنه ابليس، ودي بطوله نور النبوي. والقصه الخامسه لسه لحد دلوقتي ما تمش الاعلان عنها، لانه لسه في بعض الفنانين يعني بتعاقدوا معهم وكده ولسه بيصوروا. واللي عرفوا برضو ان كندا علوش هتشارك في قصة، مش عارفة انهي واحدة. فيعني دي المعلومات اللي موجودة لحد دلوقتي، ولكن حتى الان ما تمش الاعلان انه كريم فهمي بيشارك في حاجة. لو في طبعا اي معلومات زيادة هقول لكم. مارينا اسكندر بتقول هو في حد غيري ما بيقدرش يتفرج على مسلسلات الجرائم دي، بجد قلبي بيتقبض ومش بعرف انام. بص يا مارينا، يعني شخصيات. انا عايز اقول لك انه انا مثلا عادي، انا في حته في النص، بالعكس انا بيبقى عندي فضول ان انا يعني اعرف معلومات عن الجرائم وكده، عشان بس الواحد يبقى عارف ايه اللي بيحصل في الدنيا. وفي ناس بتحب الحاجات دي وبتحب الرعب وبتحب القصص من النوعيه دي، وفي ناس طبعا بتخاف، ده مفهوم جدا. وفي ناس بقى لا، يعني في ناس عندها اوبسيشن اصلا بقصص الجرائم وبقصص السيريال كيلرز والحاجات دي. في ناس اعرفهم بجد هم لا يخلصوا مسلسل السيريال كيلر فلان يخش على السيريال كيلر علان وهكذا. فيعني مفهوم جدا ان انت تبقي بتخافي طبعا وقلبك بيتقبض، ده منطقي جدا يعني. طيب تعالوا بقى نقرا باقي الاسم اساس كده واحده واحده. في خالد عمران بيقولي صباح الفل يا سلمى يا جميلة، عاملة ايه؟ بصي بقى نونو عدى جنبي ونفسيتها وجعاها وعاوزة اغنية منازل. صباح الفل يا خالد، وانا عامة شغلت منازل، يا رب تبقى كويسة دلوقتي تبقى زي الفل. في كمان علي بيقول صباح الخير على الخير والبركة نجمة كل المواسم، انا اجازتي كانت شغل يا سلمى وعايز اسمع ايه، فانا حابب ياريت اسمع بطمنك لشيرين عبد الوهاب. صباح الفل يا علي، ويعني اتمنى، مش عارفه اقول لك ايه، اجازتك كانت شغل طبعا، اتمنى على الاقل كان الشغل لذيذ وخفيف يعني في الاجازه، وهشوف لك الاغنيه لو موجوده نلعبها. في كمان رقم اخره 228 عايز اسمع اغنيه اسمها انا الرقم على يوتيوب. على يوتيوب ولا في البه وقعت ولا وهل الاغنيه هي اللي على اليوتيوب ولا هي الاغنيه اسمها انا الرقم على يوتيوب؟ عايز افهم بس عشان اعرف ايه دي. في كمان عمر مصمم على اغنيه سيره الاراجوز، بيقول لي مش هتنزل عن اتفقنا، انت وعدتيني انك تلعبيها يوم الاحد. ما وعدتكش، انا قلت لك هحاول، بجد الاغنيه طويله فهحاول برضو، لسه عند كلامي يعني. في يمنى بتقولي بحبك قوي، ممكن اغنيه القمر ديالي. صباح الفل يا يمنى حبيبتي، ربنا يخليكي، وحاضر حالا هنسمعها حالا. ومانو برضو صباح الفل يا مانو. رنا بتقولي بتكلم عن الاسبوع اللي فات وعايز اسمع اليسا بين قلبي وقلبك. حاضر يا رنا، هشوفها لو موجوده اكيد هنلعبها. تعالوا طيب نسمع القمر ديالي، وبعدين هاجي اقرا باقي الاسم اسز، وهنلعب اكيد كل الاغاني اللي بتطلبوها على 92 100.

في فيلم بدأ يتعرض في السينما مؤخرا وهو فيلم ريد فلاج، والصراحة الفيلم ده يعني أنا عجبني قوي الدعاية اللي معمولة له، لأنه كان معمول له كامبين ذكية جدا وكرياتيف جدا. الفيلم ده من بطولة أحمد حاتم، وهو كان بقاله فترة على تيك توك عامل سلسلة فيديوهات كده اسمها روحي على بيت أبوكي. فكان بيعمل إيه بقى؟ اللي هو مثلا يقول لو هو مثلا بيعمل معاكي 1 2 3 أو بيقولك كذا أو بيتصرف كذا، روحي على بيت أبوكي. فبدأ إن هو بعد كده يخلي فنانين تانيين يشاركوا معاه في الترند ده، إن هو مثلا يكون مع أي حد من الفنانين مثلا بقى في تصوير في أي حاجة في إيفنت، يقوم مصور فيديو مثلا مع لينا صوفيا، يصور فيديو مع نسرين أمين، حاجات كده إنه لو قالك كذا كذا روحي على بيت أبوكي وهكذا. فالفيديوز دي طبعا فيرالت جدا على تيك توك، لأنه ده محتوى تيك توك جدا يعني. فدي كانت الكامبين في الأول، والناس أصلا ما كانتش فاهمة إن دي كامبين لفيلم، لحد بقى ما الفيلم كان خلاص قرب ينزل، فبدأ بقى إن هو يفصح عن سبب الفيديوهات دي، وفعلا الفيلم بدأ يتعرض. الفكرة بقى في إيه؟ إنه أحمد حاتم قرر إن هو يعمل حاجة مختلفة، علشان هو عمل زي إحصائيات كده للفيديوز بتاعت روحي على بيت أبوكي، ولقى إنه نسبة الناس اللي بيشوفوا الفيديوز الستات 81% من المشاهدات للستات و 19% للرجالة. فقال خلاص احنا نعمل حاجة لذيذة قوي، احنا نعمل عرض خاص مخصص للستات بس، ان هم يحضروا فيلم ريد فلاج يتفرجوا لوحدهم، بما ان هم نسبتهم عالية كده في متابعتهم للفيديوز دي. وكان بيهزر بقى مع الرجالة اللي هم 19% دول، بيقول لهم نتقابل في الهرم الرابع الجزء التاني بقى. عامة حاسة الموضوع لذيذ، وعجبني اصلا الكامبين اللي اتعملت للفيلم. فبما ان احنا جبنا سيره الفيلم، تعالوا نسمع بقى اغنيه الفيلم.

0: حبيبي
1: رواح على بيت أبوك.
2: طيب يا جماعة، ده إهداء من كرولس رأفت بيهني المعلم أشرف عبيد كبير سواقين الفجالة، وبيقول له كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت جدع وزي الفل. والأغنية دي عامة حسيتها طليق قوي على هذا الإهداء. طبعا بنقول لأشرف عبيد كل سنة وانت طيب، فبنهدي له هذه الأغنية.

0: طيب في اس ام اس كتير قوي, وبعدين مش عارفه ليه الاس ام اس باراجرافس, يعني اس ام اس كبيره مش سطر, فمش عارفه ايه الموضوع. تعالوا نكتشف بقى. في سالم بيقول ايه بقى, ده بيقول حكم بقى. بصوا بقى سالم بقى بيقول ايه, بيقول لا تكن عوضا عن مشاعر مفقوده, ولا بديل عن غائب, ولا سد فراغ لاحد, ولا تعطي كل شيء لمن لا يعطيك بعضه, ولا تكن مؤقتا. البخل احيانا لا يسلبك الكرم, بل يمنحك الكرامه. ان لم تكن الاهم فوجودك ليس مهم. الله يا سالم. الله, ثانيه واحده بقى معلش. واو, اميزنج, بيوتيفول. انا عاجبني ان هو سالم صحي من النوم قرر يعني يدينا مجموعه من الحكم, فشكرا يا سالم على الحكم الاميزنج دي. في محمد طنطاوي بيقول صباح ورد على ملكه كل المواسم, وحشاني ووحشني شفت الصبح, ممكن خليني ذكرى. صباح الفل يا طنطاوي. عناية طبعا نسمعها بعد الاد بريك. في كمان ياسمين, لا هي بتقول صباح الياسمين, انا اميره, يا ريت اسمع عودك لمصطفى قمر. صباح الفل يا اميره, حاضر, الاغنيه جاهزه برضو. في بقى رقم اخره 741 بيقول يوم الخميس طلبت منك حاجة الأنغام على ذوقك, رحت مدياني واحدة, رجعنا في كلامنا ليه؟ للفنانة أنغام, في حين أني كان فاضل لي دوسة زرار وقدم استقالتي. بالله عليك يا سليمان, أنت لعبها مع الشغل عندي, شغلي لي أول ما أقول لعمر مصطفى بقى. طيب صباح الفل, أنا مش عارفة اللي بات اسمه إيه, ولكن الحمد لله واضح أن الأغنية جت في وقتها وخليتك ترجع في كلامك فعلا. بس أتمنى يعني يكون رجوعك في كلامك ده خير يعني إن شاء الله, لأنه واضح انك كنت عايز تعمل قرار متهور انك تسيب الشغل. فلو هنسيب الشغل بيبقى عندنا اوبشن تاني, او جاي لنا اوفر تاني او كده, مش ان احنا متعصبين او متضايقين او مضغوطين بالشغل بنسيبه, فاهم؟ فيعني اتمنى تتريث كده في قراراتك. بالنسبه لاغنيه اول ما اقول هشوفها طبعا لو موجوده نلعبها, انا بحب الاغنيه دي قوي على فكره. في بقى طارق عباس بيقول لصباحك كله زغاريت يا سلمى, عايز اقول لك ان دي اول مره اركز في اغنيه منازل واسمع الزغاريت كده, وفيها سحر غريب بيشقلب المود في ثانيه. تقريبا ما فيش اغاني فيها زغاريت غير حفلات ليله تلفزيون. صباح الفل يا طارق. وعامه هي الاغنيه دي بجد اغنيه مبهجه قوي قوي قوي, فمعاك حق. بس هل في اغاني تانية فيها زغاريت؟ انا مش حاضرني دلوقتي, بس حاسه ممكن نلاقي يعني لو فكرنا نلاقي. لو حد يا جماعه عارف اغاني فيها زغاريت يا ريت يقول لنا. في سالم شاكر بيقول ايه بقى, بيقول صباحك بهجه وسرور يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم. وعلى فكره الحلقه اللي فاتت انت بجد ابدعتي فيها بالنسبه للدراسات العلميه, وكذلك عجبني جدا ثقافتك, وربنا يحميك يا سلمى. ربنا يخليك يا سالم. بيقول ان المعرفه والعلم بيغزو العقول وبيعطونا سنوات عمر اضافيه, وزي ما قال العملاق الاستاذ عباس العقاد في مقاله لي عنوانها لما هويت القراءه, واتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار. مع خالص تحياتي سالم شاكر. شكرا يا سالم والله على الكلام الجميل ده, وبجد مبسوطة جدا جدا ان الحلقة عجبتك, ويا رب تكونوا كلكم اتبسطتوا. ويلا قولوا لي بقى نفسكم تسمعوا ايه تاني على 92.100, علشان عايزة اسمعكم اغنية جديدة لعبد البسيط حمودة اسمها اوتفيت. متحمسة لها قوي عامة, هي نازلة بقى لها كام يوم بس انا لسه ما سمعتهاش, بسمعها معاكم دلوقتي. وكل طبعا اللي بتطلبوه هيتلعب, بس تبعتولي دلوقتي على 92.100. الدراسة قربت, عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري, مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: وجديد في جديد ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: من المسلسلات اللي الواحد بجد كان بيستمتع بيها جدا جدا جدا وبكل أجزائها طبعا مسلسل كامل العدد. بجد المسلسل ده كان دايما بمبنية رمضان كده في الثلاث مواسم اللي هو اتعرض فيهم بالثلاث أجزاء بتوعه. بجد كنت يعني ببقى اللي هو بتابع مسلسلات تانية وبتاع، بس باجي عند كامل العدد ده بحس ده المسلسل اللي بيطبطب عليا، مسلسل بيحتويني، واعتقد كلنا كنا بنحس الاحساس ده. وجينا بقى بعد الجزء الثالث قعدنا نعمل حاجات منتال بقى، طب ايه خلاص كده ولا في تاني، خصوصا ان هو السنه اللي فاتت ما كانش فيه. فالمعلومه بقى اللي انا لسه عارفاها دلوقتي، لسه عارفاها يعني جديده لانج، هي انه صناع العمل بدأوا تصوير الجزء الرابع من مسلسل كامل العدد، والمفروض ان هم خلاص يعني بيتعاقدوا دلوقتي الفنانين وهيبدأوا واحده واحده كده يصوروا، ولكن هيكثفوا بقى تصوير في شهر اكتوبر علشان يتعرض في موسم دراما رمضان 2027، واللي اعلنت عن هذه المعلومه هي الفنانه ميمي جمال. طيب هل بقى باقي الكاست هيبقى هو هو، ولا في ناس هتتغير، ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده بقى لسه طبعا مفيش اي معلومات عنه. هي المعلومه الوحيده اللي موجوده دلوقتي هي انه المسلسل خلاص بيتعاقدوا دلوقتي مع باقي النجوم وهيبداوا التصوير رسميا يعني من شهر اكتوبر. ف ايه بقى اللي هيحصل في المسلسل؟ ايه الفكره اصلا اللي جايه؟ مين كبر؟ مين جديد جه؟ ايه اللي حصل؟ كل ده بقى لسه مش عارفين، بس اول ما اعرف اي معلومه جديده عن كامل العدد الجزء الرابع اللي هو هيبقى ايه بقى. ما هو كان في كامل العدد بس، وكامل العدد بلس 1 وبلس بلس بلس اللي جاي ده مش عارفه هيبقى ايه بقى، بس المهم يعني الجزء الرابع من كامل العدد يا جماعه في رمضان اللي جاي.

جماعة الأغنية اللي جاية دي طلبت على رقم الاسم اس من محمد طنطاوي, فهنسمعها دلوقتي. وائل جسار خليني ذكرى, واللي نفسه يسمع أي حاجة يبعت لي دلوقتي حالا على 92 100.

0: حتى المقاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. مبقي معانا شوية اغاني من الساعة الاولى بقى، كان في حد طالبها في مين اميرة كانت طالبة دقي عودك لمصطفى قمر هنسمعها، وفي مانو كان طالب ريحة الحبايب عمرو دياب او تامر حسني يا بعيد او تامر عاشور من غيرك، بيقولوا كلهم من كلمات فنان عظيم اسمه نادر عبد الله. طبعا نادر عبد الله يعني مش محتاج تقولي كانت فنانة احنا عارفين طبعا. في كمان عمر انتوا لسه بتتكلموا عن القصص الرعب. بصوا بقى عمر بيقول بخصوص محبين اننا نتفرج على قصص جرائم، انا بسمع بودكاست واحد كويتي بيحكي قصص حقيقية، حاليا سمعت 2140 حلقة والمدة من نص ساعة لحد ساعة وربع كل قصة. طب عمر انت كويس؟ يعني اصل ده ليفل صعب شوية ولا ايه؟ مش حاسين بالخطر؟ مش خايفين على عمر يا جماعة؟ ولا انا حسيت ان انا خفت فجأة؟ يعني 2140 حلقة ازاي يعني وكلهم جرائم، فاهمين حاجة؟ طب طمنا عليك يا عمر، ده اول حاجة. تاني حاجة في اوكي ماشي، رقم آخر 184 بيقول أي قصة رعب فأصل معناها اكتساب للقوة والمعرفة، لكن أكيد مش كلنا بنحب القصص اللي من النوع ده، لكن أنا عن نفسي بعشق أبعاد الخوف والنضج. وبالمناسبة يا سلمى أنا اسمي عبد الوهاب علي مش علي علي. أوكي معلش يا عبد الوهاب، أصلا أقولك أنت كنت بتقولي عايز أسمع أغنية بطمنك شيرين عبد الوهاب علي، فانا كنت فاكره ان عبد الوهاب دي تبع شيرين مش تبع اسمك، فانت عايز تسمع شيرين بس وانت عبد الوهاب علي، معلش اختلط عليا الامر. في رقم اخره 898 بيقول الراجل اللي قال الحكم دي راجل زي الفل، وانا مش عارفه انا مودي رايح ناحيه الرومانسي ليه، بس ممكن اغنيه مش حبيبي بس لانغام حاضر عينيا. تقول انا بحب المسلسل ده قوي ونفسي اعمل عيله زيها وكنت ببقى مبسوطه وانا بتفرج عليه. ده على مسلسل كامل العدد على فكره، وانا كمان بجد يعني انا عمري ما كان نفسي بقى عندي عيله كبيره كده، بس انا عجبني العيلة دي يعني انا عايزة ابقى معاكم خدوني معاكم في المسلسل. وفي اميرة بتأكد على اغنية دقي عودك حاضر حالا، والله مش حالا يعني الاغنية اللي بعد اللي جاية. في كمان كريم عايز يسمع اجمل ما عندي لكايروكي حاضر عناية. طيب تعالوا بقى واحدة واحدة كده نسمع الاغاني اللي طلبت في اغنية من غيرك لتامر عاشور. الاغنية دي على فكرة حلوة قوي واندر ريتد قوي، انا بحس تامر عاشور مشهور اكتر في الحزيني بس يا جماعة في الرومانسي والله خطير برضه. تعالوا نسمعها.

0: طيب بصوا، أنا شفت فيديو كده على تيك توك استوقفني شوية. في ولد بيقول إنه يا جماعة الناس اللي بتهزر بالطرق دي أنتوا بجد هزاركوا كرنج قوي، ورسلوا مثلا 3-4 طرق للهزار هو شايف من وجهة نظره إن ده هزار كرنج. فأنا قلت إيه، بعيدا عن أنا يعني أصلا بشوف إنه ليه اصلا بنحكم على حد انه هزاره كرنج ومش كرنج؟ يعني لو انت نوعيه الهزار دي مش بتحبها ما تصاحبش الناس اللي بتهزر كده بمنتهى البساطه. بس احيانا برضو في ناس مش بتبقى بتهزر علشان هي بتهزر، في ناس بتبقى بتهزر عشان تلفت النظر او بتستظرف زياده عن اللزوم، فالموضوع بقى بيقلب بجد يعني صعب قوي. فقلت اقول لكم الحاجات اللي اتقالت في الفيديو وتعالوا نقيمها مع بعض، كل واحد يقيمها من وجهه نظره. انت لو قاعد مع شخص بيهزر الهزار ده، انت هتبقى شايف ده هزار لذيذ ولا هتبقى شايف ان لا يا عم انت بتستظرف انا مش هقدر اقعد معاك تاني؟ او لو كل حد فينا اصلا بيهزر الهزار ده يعترف عادي، لان انا في حاجات هعترف على نفسي فيها ان انا بهزر بالطريقه دي عادي جدا. فمن الحاجات اللي هو كان بيتكلم فيها في الفيديو الناس اللي طول الوقت بتهزر بإفيهات الافلام. انا عامه بهزر احيانا بإفيهات الافلام، ولكن في ناس بقى اللي هو ايه، انا لازم اقول إفيه من فيلم، يعني ما ينفعش افوت الجمله. وبعدين في إفيهات افلام بجد قديمة قوي واستهلكت كتير قوي فما بقتش مضحكة، فدي مثلا ممكن اعترض عليها. يعني انا افتكرت دلوقتي كان في واحدة معايا في الكلية، هي كانت يعني بتفورس الإفيه، وهو اصلا ده مش إفيه حقيقي. ليه بقى؟ هي مثلا عارفين يا جماعة الإفيه اللي هو بتاع وانا مالي يا لمبي، طبعا ده تم استخدامه كتير جدا في الهزار. يعني ممكن دلوقتي في 2026 ما بقاش مضحك زي زمان، اتفهم حاجة زي كده. بس المشكلة بقى البنت اللي معايا في الكلية دي كانت بتخترع إفيهات على يا لمبي. يعني مثلا نبقى قاعدين فاقول لها مثلا ايه، انا كنت فنون جميله، فاقول لها مثلا خلصتي البروجكت اللي المفروض هيتسلم النهارده؟ هاتي لا، تقولي مثلا لا والله ما خلصتوش يا لمبي. فالمفروض ده كده بقى إفيه. فمين حاجه مخترعاه دلوقتي حالا؟ مثلا اقول لها هي المحاضره الساعه كام؟ تقولي الساعه 12 يا لمبي. ويعني انا مش بقى فاهمه يعني هو ده كده الهزار المفروض نضحك بقى دلوقتي ولا نعمل ايه؟ فدي مثلا حاجه لا كانت بتزعجني جدا، لان ده مش افيه حقيقي. قولي افيه وتشو يعني، قولي وانا مالي يا لمبي على بعض لو هي في السياق، لكن مش اي حاجه نحط بعدها لمبي فكده المفروض نبقى مضحكين. فدي مثلا كانت حاجه عندي مشكله فيها، فاهمين حاجه؟ بس الناس اللي بتهزر بالافيهات عامه، يعني انا رايي انه لا نهزر بافيهات، بس الافيهات اللي هي خلاص بقى انجليزي ده مرسي، فاهمين الحاجات دي اللي هو خلاص بقى. برضه عايز اعرف رايكم في هذا الموضوع عشان انزل لكم باقي الليسته، وتعالوا نقيم مع بعض نوعية الهزار دي واعترفوا، قولوا لي انتوا بتهزروا الهزار ده ولا لا؟ انتوا بتقولوا بتستخدموا افيهات افلام في هزاركم وفي كلامكم لما تحبوا تتروشوا او تهزروا على حاجه، بتستخدموا افيهات افلام ولا لا؟ اعترفوا عادي، على فكره مفيش اي احكام هنا هتحصل خالص. ابعتوا لي على 92 100.
1: نداء هام لكل الابهات والامهات، الدراسه قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعة، كنت بقول لكم انه في واحد كده على تيك توك عمل فيديو بيتكلم عن الهزار اللي هو شايف من وجهة نظره ان الهزار ده كرنج وما بيضحكش، وان هو بيتضايق جدا من اي حد بيهزر الهزار ده. فقعدت بقى فصصت لكم كده الفيديو ده، ومسكين حاجة حاجة بنقيمها مع بعض، علشان طبعا الناس يعني اتخانقت معايا بقى في الكومنتس، لو عم هو في ايه يعني، ما تسيب الناس تهزر مالك، ورينا بقى خفة دمك. طب انت ايه نوع الهزار بقى اللي انت بتحبه يعني؟ فهو كان بيقول انه هو بيتضايق من الناس اللي بتستخدم افيهات افلام في هزارها. وكنت بسألكم بجد بمنتهى الأمانة، في حد بيهزر بالإفيهات ولا لا؟ أنا شايفة أنه عادي، ما نهزر بالإفيهات عادي. مونو بيقول بصراحة أحيانا ماشي عادي. يا مونو ليه مكسوف؟ ليه أحيانا عادي؟ قول عادي. ندى بتقول أنا بصراحة بعمل كده، بس في إفيهات إدمت فعلا. بالزبط، يعني هو دي يعني ده الموضوع، أنه في إفيهات خلاص بجد اتقالت كتير قوي، فممكن ما بقتش مضحكة زي الأول، بس عادي أن احنا نهزر بالإفيهات، دي مش حاجة تزعل حد يعني. طيب، هو برضو كان معترض على الناس اللي بتهزر بستيكرز على واتساب، وانا متضايقة من ده. يعني ايه المشكلة يا جماعة ما نهزر بستيكرز؟ يعني ايه الازمة في كده؟ ايه المشكلة لما حد يبعت لك مثلا حاجة فانت ترد عليه بستيكر فهو يرد عليك بستيكر؟ ماشي، هو الموضوع بقاله كتير، بس هو في اكسبايري ديت مثلا للهزار؟ يعني الهزار بنهزره سنتين، بعد كده خلاص بيبقى يا كرنج ما نهزروش. فحاسة ان مفيش مشكلة، فعايز اعرف برضو رأيكم، هل انتوا بتهزروا بالستيكرز على واتساب ولا لا؟ وبتضايقوا؟ في حد هنا ممكن يكون بيتضايق لو حد هزر بستيكرز، مثلا حد بعت له ستيكر يحس انه يا ده انت دمك تقيل قوي يعني؟ مش عارف، حابة اعرف رأيكم برضو في هذا الموضوع، لحد ما نسمع اغنية من الاغاني اللي طلبها على رقم الاس ام اس.

في رقم اخره 898 بيقول انت ما شغلتيش الاغنيه اللي طلبتها منك. انا لا مش بتضايق من الاستيكرات عادي يعني. طب انهي اغنيه؟ انا دلوقتي فاضل لي اغنيتين من اللي طلبوا، فاضل لي مش حبيبي بس هلعبها دلوقتي، وفاضل لي اجمل ما عندي دي اللي بعدها. هل انت طلبت حاجه غير دول؟ اعتقد لا، انا كده خلصت اللي عليا. واهو في الحمد لله في حد مش بيتضايق من الاستيكرات عادي. في برضو رقم اخره 724 بيقول انا بعمل صحابي استيكرات اصلا. بالظبط على فكره، وانا بجد اي صوره مثلا ايه حد من صحابي شكله فيها مش حلو، او انا طبعا نفس الكلام بيعملوا فيا كده، او حد يصورني على غفله ويعملني ستيكر. بصوا يعني موضوع الاستيكرات ده انا واصحابي يعني صعب قوي. يعني ساره المنذر تحديدا بتعملي ستيكرات كتير قوي بجد، هو المنصور برضه بيعمل لي ستيكرات وانا بعمله ستيكرات كده، فعادي يعني يا جماعه الموضوع يعني تمام. ايه المشكله ما نهزر باستيكرات عادي. في مروه بتقول ما نسيب الناس تبعت استيكرات عادي. بالظبط، شكرا شكرا مروه، جابت من الاخر. ما ايه المشكله يا جماعه. في مونو بيقول انا مش مكسوف من حاجه، انا بقول اللي في دماغي بصرف النظر هيبقى قديم ولا جديد، حزين ولا سعيد. فاهم قصدك يا مونو. في عبد الوهاب علي بيقول انا جيت عليا فتره كنت بستخدم فيها مصطلح معاك حق الكل كلمه في اي موضوع، اصل هدخل في جدال ليه مع شخص مقتنع باللي بيقوله. ده رد جميل. عارفين يا جماعه كان في فتره طالع الترند بتاع كريم عبد العزيز ان هو لما بيرد على السؤال باخر حاجه اتقالت في السؤال، او بيرد على الكلام بنفس الكلام، لو مثلا ايه عايزين نسمع اغنيه، طبعا نسمع اغنيه الاغاني كده، فاهمين؟ بجد دي كانت بالنسبه لي من ألذ الترندات اللي طلعت، لانه بجد ده يعني اي بي سي تكبير دماغ. يعني اللي عايز يكبر دماغه انت شايف يا عم، انت معاك حق، انت زي الفل. في عمر بيقول يا سلمى الحلقه قربت تخلص وما شغلتيش حتى دقيقه من الاغنيه. ما انا مش هشغل دقيقه، ما انا هشغل اغنيه ما بشغلهاش، فاهم قصدي؟ مش عارف العب دقيقه حتى واحده. بس يعني ما تضغطش عليا يا عمر، لو كان ينفع كنت عملت كده. طيب من الحاجه الثالثه يعني اللي اتقالت في الفيديو اللي هو الشخص ده معترض عليها في الهزار، ودي انا ممكن اتفق معها شويه، وهي فكره الناس اللي بتقول افيه والافيه مثلا ما لفتش الانتباه فتقوم قايله افيه تاني بعده وتالت بعده لحد ما تحصل على الضحك. بحس ان ده لا، يعني هو الافيه ده المفروض بيطلع في سياق الهزار، ان الواحد بيهزر فجي في دماغه حاجه فقالها، ولكن مش الهدف ان انت تبقى روش ومضحك في القعده، يعني مش ده التارجت المفروض. فانت قلت افيه ما حدش ضحك عليه، خلاص واضح انه افيه ما بيضحكش، فمش لازم بقى بالعافيه نضحك ونقعد نقول افيه في التاني في التالت. ما اكيد الناس سمعت الاولاني والتاني وما ضحكوش عليه، فمش هيضحكوا على التالت والرابع يعني. او مش لازم نفورس موضوع ان احنا نضحك في القعده. برضو قولوا لي رايكم في هذا الموضوع، انا عماله افصص لكم الحاجه كده وبنقيمها مع بعض. وابعتوا لي طبعا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها على 92.100.

طيب واضح ان دي من اكتر الحاجات اللي الناس مختلفة على انه لا يا جماعة ده مش اوكي خالص مبدئين. بس يعني عمر بيقول لي شكرا يا ليمبي. بصوا بقى بيضايقني بقى عمر بيضايقني خلاص عارف الصغرة اللي بتعصبني في الهزار. يا عم ماشي عديها. في مين ندى بتقول لا الناس دي بقى بجد مستفزة. اوكي احنا دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي هي مثلا ترمي افيه في القعدة والافيه ما يجيبش ضحك فتقرر ان هي ترمي افيه تاني وتالت ورابع هي مصممة تضحك بالعافية يعني واحنا لازم ابقى مضحك دلوقتي حالا. فندى شايفة الناس دي مستفزة. في رقم اخر 724 بيقول انا بجد بكره الناس اللي دايما عايزة تلفت النظر بافتعال. يعني هي بتبقى المشكلة ان ايه بتبقى باينة يا جماعة. انا بحس انه الشخص اللي عايز يبقى روش بالعافية بيبان قوي ان هو بيحاول بالعافية. يعني ما هو اصل الروش بجد هيبقى روش كده يعني الناس هتشوفه روش خلاص الموضوع انتهى. ولكن اللي بيتروشن بيبان ان هو بيحاول يفورس الموضوع ان الموضوع مش طالع طبيعي كده. والناس برضو اللي بتحاول تفتعل خفة الدم وهي خلاص يعني مش حتتنا عادي ممكن ما نهزرش يعني. في عبده بيقول مين يا جدعان ما بيحبش الستيكرز ازاي اصلا دي دمها خفيف جدا كفاية انها رياكشن طبيعي خصوصا لو ستيكر بصورة صحابنا. بالظبط يعني ده النوع المفضل بالنسبة لي من الستيكرز اللي هو ايه وش حد من صحابنا. فبجد عندي باقة من اروع استيكرات سارة المنذر وسارة عندها باقة من اروع استيكراتي ودي خلاص بنرد بيها على بعض في سياقات معينة لدرجة ان انا اصلا بقيت بعمل استيكرات لنفسي عادي. يعني انت صلحت مع الموضوع وشايفة انه اوكي عادي يعني وبجد بيبقى شكلي وحش قوي. يعني بتصور صور معينة عشان اعمل منها استيكر معين عشان بحس ان في موقف انا ما عنديش ليه رد فاللي هو لا نخترع له ستيكر دلوقتي. فانا برضو مع ان عادي هزار الستيكرز ده جماعه لذيذ ما فيهوش اي مشكله. طيب هسالكم برضو على حاجه ودي اعتقد في ناس ممكن تختلف عليها او انا بالنسبه لي بشوفها نسبيه. الناس اللي لما تيجي تهزر تقول افيه وتضحك على الافيه بتاعها ماشي. يعني انا دلوقتي قلت افيه واقعد بقى ها ها ها ها ها اموت بقى من الضحك بقى بعد الافيه اللي انا قلته فبضحك على افيهاتي. فانتوا تمام مع ده ولا لا؟ يعني انتوا بتشوفوا ان ده اوكي ولا مش اوكي في الهزار؟ ولو انتوا بتعملوا كده عادي قولوا لي برضو مفيش اي مشكله. يعني انا شايفه انه عادي ومش عادي. يعني في ناس بجد الموضوع بيبقى مستفز جدا منهم وفي ناس بيضحكوني يعني بيضحكوني من كتر ما هم بيضحكوا على افيهاتهم فاللي هو ايه العبث ده فبقوم انا كمان بضحك. او في ناس انا بتقبل منهم ده عشان هم بجد لزاز وفي ناس بتعملها بطريقه اللي هو برضو زي الناس اللي فاتوا اللي هم اللي احنا عايزين نلفت الانتباه وكده فانا اقول افيه واقعد ها ها اصل انا دمي خفيف قوي وكده. فاحيانا بتبقى مش طالعه لذيذه بس احيانا بتبقى اوكي. فعايز اعرف رايكم في هذا الموضوع ابعتوا لي على 92.

طيب مو صلاح بعد بيقول سلمى انت متخيله بقى ان مديرتي كده، مديرتي اللي هو لا اللي بتقوليه ده وحش قوي والله، بتحاول تو جيت اتنشن بافيهات وحشه قوي. يا عيني يا مو. يا عيني، ربنا معاك والله بجد، ربنا يكون في عونك يا مو. والمشكله انت مش هينفع تواجهها بالحقيقه، فاهم يعني؟ خلاص، يا اما تضحك على الافيهات يا اما كده، فاهم يعني؟ هتحاول تمشي حالك بقى. في عمر بيقول الافيه الحلو لما تقوليه لازم يبقى وشك مقفول وبدون اي رد فعل. معظم الافيهات تتقال كده، تتقال وانت سايب ايدك. يعني هو الافيه بيبقى حلو لما انت بيطلع منك كده عفوي، ولكن لو باين ان الافيه ده يعني انت محضره ومجهزه وقاصد تقوله بالقاء معين وكده عشان تلفت الانتباه، بجد بيخيش. احمد سعد يا جماعه بالنسبه لي بجد قال نصيحه ايقونيه لاي حد بيرمي افيه، علشان هو لما كان في اخر برنامج طلع فيه طبعا اللي هو فايرال جدا دلوقتي، كان في حد من الكرو جه عشان يقول له افيه، فقام هو يعني هما كانوا قاعدين على كراسي، فهو الشخص ده جاي واقف اصلا فبيوطي عشان احمد سعد يسمعه، فقام قايل له افيه، فاحمد سعد قال له لا بص، مبدئيا لو انت جاي معاك افيه حلو ما توطيش تقول لحد الافيه، لان انت جاي معاك حاجه حلوه فلازم تقوله وانت واقف كده فارد ظهرك واثق في نفسك. فحسيت بجد ان دي قواعد الافيه فعلا، وبعدين احمد سعد برضه ناخد منه قواعد الافيه وما نرجعش وراه. فحسيت ان انت تقول الافيه وانت واثق في نفسك جدا ان الافيه قوي وهيجيب، بس من غير ما تبقى مفتعل يعني. في كمان رقم اخره 898 بيقول او بتقول هي دي الاغنيه يا سوسو، وفعلا عندك حق، انا بتضايق من الناس دي والله. انت ما قلتش، انت قلت افيه وما جابش، خلاص بقى لا يفضل يقول برضه، انا بقى بسيبه وبمشي. ما هو في الاخر لازم يعني مفيش حل تاني، فاهمين حاجه؟ طيب في برضه عبد الوهاب علي بيقول هو يا حرام، حاسس وشايف انه الافيه مش مضحك فبيضحك ضحك هستيري على امل ان الناس تضحك، عنده رفض اقتناع بان خفه الدم او القبول الهي. ما هي دي بقى النقطه، ان في ناس محتاجه تستوعب انه يا جماعه خلاص يعني ربنا مدينا حاجات تانية غير ده، فمش لازم ان احنا بالعافية نحاول نعمل ده علشان بيطلع بيجيب نتيجة عكسية، فاهمين؟ فلا ممكن اقول لكم حاجة، انا في حد يعني برضه هو مش شخص بيعرف يهزر خالص، بس هو في مرة هذا الشخص قال لي انه عايز يعمل ستاند اب كوميدي، فانا طبعا ما كنتش عارفة اقول ايه. ما كنتش عايز اطحن خواطر في اللحظة دي، بس نفس الوقت مش هينفع اضلله يعني، لا ما ينفعش يبقى مغيبين، فاهمين حاجة؟ طيب في حاجة تانية برضو، خمسة بقى اتقالت في الفيديو، وانا دي بقى بصراحة I got offended، يعني انا اتضايقت زعلت لما لقيته قال الحاجة دي، عشان بهزر هزار ده كتير قوي، وانا وصار المنذر تحديدا بنهزر هزار ده كتير قوي. بيقولك ان هو شايف انه كرنج قوي هزار القافية، ان لما حد يهزر هزار يقول الكلام على نفس الوزن والقافية. انا بجد بعمل كده كل يوم تقريبا، او يوم او يوم لا، فاهم يعني؟ ايه المشكلة؟ وبعدين ما حدش قال انه الهزار ده لازم يجيب صريخ ضحك يعني، بس عادي بتبقى لذيذة، يعني بتبقى لذيذة ان انت شخص كرياتيف وعارف تتعبر عن كلامك بالشعر، يعني ايه المشكلة في ده؟ ما عارفش برضو، يمكن انا متحيزة لهذا النوع من الهزار، قولولي الحقيقة عادي، لو ده هزار بجد دمه تقيل ومش لذيذ عادي اعترفولي بهذا الاعتراف. فحب اعرف رأيكم في النوعية دي من الهزار، شايفين فعلا انه هزار القافية ده هزار مش لذيذ او كرنج او كده، ولا شايفينه تحفة وأميزنج؟ بعتولي قولي رأيكم يلا.

0: دراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا،

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعه عايزه اسلم على يمنا والله ما هلحق العب الاغنيه الطربطيه للاسف. الحلقه بتخلص وفي رقم اخره 226 بتقول انا طلبت اغنيه وتجاهلتيني. انا قعدت دورت بقى في الاسم اسس لقيتك طالبه اغنيه للشامي. انا لسه لعبة تامر حسني والشامي, فازاي تجاهلتك؟ مانو بقى بيقول على الهزار بالقافيه وكده, بيقول لي ده جميل جدا لو هزارك بكلمات على نفس الوزن, وبحب قوي النوع ده من الهزار. شكرا يا مانو, شكرا على جبر الخواطر. بس قلت لكم عادي قولوا رايكم بجد يعني من غير ما فاهمين عادي يعني. في عبد الوهاب علي بيقول لا مش حلو خالص اني اعمل من نجاح حد استخفاف واستهزاء. انا مش فاهمه ده انهي نوع من الهزار بالظبط يعني. مش عارفه احنا ايه اللي قلناه كان ليه علاقه بالموضوع ده. احنا اخر حاجه بنتكلم عن القافيه, فانت قول لي انت بتتكلم عن ايه وقول لي رايك فيها. في يا جماعه برضو هزاره, بس الهزاره دي حاساها قديمه قوي. الناس اللي هي اللي بتقول على مثلا لما تبقى بتتكلم في موضوع وكده وعايزه تلخصه في كلمه فتقوم قايله في الاخر هاشتاج كذا. دي كانت زمان قوي, دي ايام ما كانوا لسه مخترعين تويتر كنا بنهزر الهزاره دي, اللي هو مثلا ايه انا دلوقتي هلعب لكم يا جماعه اغنيه حوده بندق الجديده عيني على الحبيب هاشتاج اغاني جديده. فاهمين حاجه؟ ده مبقاش فيه ضحك, ده للاسف ده ادم. بس يعني كل واحد يهزر براحته, بس حاسه ده هزار قديم يعني كان ليه علاقه بترند معين او بحاجه جديده لسه طالعه, وبين الحاجه دي خلاص اصلا يعني يعتبر راحت عليها. فاعتقد ده هزار ما نهزرهوش, ولا ايه رايكم؟ برضو انا بحاول ابقى حياديه النهارده, انا بسالكم انتوا اللي تقولوا.

0: طيب عبد الوهاب علي بيقول ما انا بتكلم على القافيه، ما انا مش فاهمه برضو ايه علاقه اللي انت بتقوله بالقافيه. احنا بنقول القافيه اللي هو لما حد يبقى بيهزر هزار اللي هو كله على نفس الوزن وكده، كلام موزون يعني، فمش عارفه ده ايه علاقته باللي انت بتقوله خالص. عمر بيقول لي يا سلمى شغلي الاغنيه في العربيه وانت مروحه، لو عجبتك العبيها بكره. انا حاسه انت بتحاول تقنعني، والله انا مقتنع بالاغنيه يا عمر، انا ما عنديش اي مشكله. مانو بيقول لا لا لا بلاش النوع الاخير ده هيضيع كل حاجه بجد. لا انا ما بقولش ان انا موافقه على النوع الاخير، انا بقول يعني بفكر معاكم في جميع انواع الهزار يعني. عبد الوهاب بيقول هو انا علشان اضحك لازم الضحك يكون على حساب شاعر؟ لا ملوش دعوه الشاعر، ايه علاقته بالموضوع؟ انا بقول انا كسلمى لو انا دلوقتي مثلا عايز اقول لكم اي حد نفسه يسمع اغنيه يبعت لي على 92 100، مين الشاعر اللي اتاذى دلوقتي في الكلام ده؟ عادي انا اللي بقول شاعر دلوقتي، انا قررت اقول حاجات على نفس الوزن وقافي، بان مش شاعر يعني. الواحد يقول كلام بقافيه ده ملوش علاقة بانه بيكتب شعر او لا، يعني دي نقرة ودي نقرة. طيب خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى اسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي باي.
1: قالت شو قلت مش وقته

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم حمود طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبت انرجي من ايام الاسابيع كلها من 2017، والمزيكا لعبت انرجي، ولكن الكرة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للاربع، من الساعة 12 للساعة 1 في التمانيات. بكون معاكم انا محمد طارق قضا، ساعة بنتكلم مع بعض في كل بقى كواليس وتفاصيل كرة القدم العالمية الأفريقية والعربية وأيضا المصرية، مش بس كرة القدم وأيضا التفاصيل الرياضية. قبل ما أتكلم على الكرة، عايز أبارك وهني لمنتخب مصر ناشئين 2006 لكرة اليد. فزنا وحصلنا على بطولة أفريقيا، بطولة مهمة جدا جدا، البطولة كانت بتتلعب في كوتيفوار، قدرنا نفوز فيها اللقاء النهائي على تونس، نتيجة كانت 31-29. الماتش كان صعب جدا على فكرة، يعني بعد ما كنا متأخرين في الشوط الأول بفارق 3 أهداف 14-11، قدر منتخبنا الوطني وشباب منتخب مصر ينتفضوا ويعملوا نتيجة جيدة جدا ويفوزوا بالبطولة في الشوط الثاني. مليون مبروك لشباب كرة اليد، وده هنا بيوريك قد إيه إن النجاح اللي في كرة اليد مش صدفة، والنجاح اللي بيحصل في كرة اليد سيدات أو رجال مش بس مختصر على الفريق الأول أو على المنتخب الأول، لا ده أول والناشئين وشباب وكل الفئات بتكسب وعاملة إنجازات كبيرة. نتمنى التوفيق لكل اللعبات الأخرى. خلينا نروح لبعض الكواليس بقى والتفاصيل في كرة القدم. امبارح كان في ممثلين من الكرة المصرية في البطولات الأفريقية، زمالك في دوري الأبطال وزد في الكونفدرالية، والاثنين الحمد لله صعدوا إلى الأدوار القادمة، دول الـ 32 تحديدا. الزمالك فاز 4-0 امبارح على إي إس بورت بطل جيبوتي، نتيجة كانت جيدة، ولكن اللقاء الزمالك لعب تقريبا 20-30 دقيقة في الشوط الأول، لعب تلت ساعة جاب 3 أجوان، في الشوط الثاني لعب 10 دقائق جاب جون بس. عبد الله سعيد هاتريك في الشوط الأول، هاتريك في 10 دقائق، يعني هاتريك في زمن قياسي لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيضيف اسمه مع سلسله النجوم اللي جايبين هاتريك في لقاءات الزمالك في دوري الابطال، ثم بعدها ناصر منسي بيعود مره اخرى للتهديف. ناصر منسي بيرجع للتسجيل مره تانية من بوابه دوري الابطال وبكى بعد الهدف. قد ايه تحس ان اللاعب كان مضغوط، قد ايه تحس ان اللاعب كان حاسس ان في ضغوطات كبيره عليه. اي مهاجم كل ما المسافة بتاعت تسجيله أو وقت تسجيله بيبعد وما بيسجلش، نفسيا بيبدأ يكتئب، نفسيا بيبدأ يخش في حالة كده إيه اللي هو أنا، طب أنا لازم أكون لدور، لازم أكون مؤثر. مع الانتقادات اللي كانت بتوجه لناصر، فده كان عامل عليه ضغط نفسي كبير. الزمالك ما كانش بيلعب منافس، يعني تقدر تحكم على الزمالك منه هجوميا أو دفاعيا، منافس ضعيف جدا جيبوتي، إي إس بورت جيبوتي، ولكن تحس ان الزمالك من حسن حظه ان لعب في الدور ده. الزمالك ما كانش عامل فتره تمهيديه ولا فتره اعداد ولا فتره استعداد ولا فتره اي حاجه، فالماتشات التمهيديه دي، الماتشين اللي اتلعبوا، تحس ان هم كانوا ماتشات يعني ترجع لعيبه الزمالك بدنيا، ترجع لعيبه الزمالك لفورمه الماتشات الافريقيه، ترجع فورمه لعيبه الزمالك كانك بتدخل اللعيبه ماتشات وديه، فده شيء جيد مع نادي الزمالك ان هو حتى الان تحس ان هو لسه في فتره اعداد. تحس ان موسم الزمالك هيبدا من بعد التوقف اللي هو مع بدايه ماتش الاهلي على طول يوم 11 اكتوبر. فنتمنى التوفيق لكل ممثلي الكره المصريه في البطولات الافريقيه. الزمالك بفوزه ده هيقابل الجيش الرواندي في اكتوبر، فنتمنى ليه التوفيق. زيد ايضا قدر يتعادل ايجابيا، وبالتعادل ده هو كده صاعد اصلا، ان هو كسب اللقاء الاول 4-0، فهو كده مجموع اللقاءين 5-1. زاد الظهور الاول ليه افريقيا بيلعب في الكونفدراليه، قدر يفوز ايضا هو الاخر على بطل جيبوتي الثاني ويوصل للادوار الاخرى، ويعني نتمنى ليه التوفيق باذن الله. وزاد هيلعب عزام يونايتد في الدور القادم. طب فيما يخص باقي الانديه، الاهلي هيلعب كيتارا و بيراميدز هيلعب المريخ، فنتمنى التوفيق ليهم جميعا. والنهارده بيراميدز عنده اللقاء العودة بتاع أفريقيا، هيلعب جورماهيا الكيني هنا في القاهرة، نتمنى ليه التوفيق. راجل فاز خارج الديار بهدفين مقابل لا شيء، ففي حالة ضمان صعوده بإذن الله اللي احنا متأكدين منه، هيواجه مين؟ هيواجه مريخ الجنوب السوداني. نتمنى ليه التوفيق، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية
في البطولات الأفريقية. خلينا بقى إيه نروح للمحليات، نروح للأندية وعودة بتزيرة، وبتزيرة جي مصر والتفاصيل إيه، ولجنة الحكام هتعلن الأخطاء إمتى، هنتكلم في تفاصيل كتير. ولكن إيه صباح الفل كده على الناس اللي نازلة متأخرين، أو الناس اللي شغلها بيكون متأخر ولسه نازلين من دقايق للعربية ولسه بيبدأ يومهم، برضه صباح الخير انتوا كمان. انتوا ما لكوش نفس حد لكم صباح الخير، الساعه عدت 12 بس همشيها لكم. صباح الخير يا سيدي، صباح الفل.

لجنة الحكام في اجتماع امبارح يعني بالإجماع كده حللت بعض الحالات الجدلية اللي كانت موجودة في الجولة الرابعة من دوري المصري. اللي حصل كالآتي: أجمعوا جميعا إن حصل في ماتش الزمالك وبوير الأسمدة خطأين من كابتن الناجي. الأول هو ركلة جزاء لنادي الزمالك محمد شحاتة، والتاني هو ركلة جزاء على نادي الزمالك لما عمر جابر شد تشيرت المهاجم، قالوا دول ركلتين جزاء وفي بعض التفكير لعقوبة على كابتن ناجي والطاقم بتاع الفار. طيب التاني كابتن العمراوي صبح العمراوي اعترف بالخطأ اللي كان موجود في ماتش بيراميدز، وهنا اللجنة شالت اسم كابتن صبح من التحكيم في الجولة الحالية. انا نفسي نحلل كل الحالات، والفيديو بتاع اللجنة يطلع خلال يعني النهاردة او بكرة قبل الجولة الخامسة ما تبدأ. أنا نفسي حالات في كل اللقاءات تطلع مش بس في ماتشات القمة، فرق القمة. ثانيا مش عاوز إعلان عن عقوبات لحكام، يعني مش عاوز اللجنة تعلن عن عقوبة حكم، سيب الناس تجتهد وتعرف وتجيب وانفرادات وحاجات، ولكن ما تطلعش انت تعلن عن عقوبة حكم. حافظ على الحكم، حافظ على شكل الحكم قدام اللاعبين وقدام الأندية المصرية، عشان النهاردة لو وقفت مثلا حكم سين في ماتش الزمالك او ماتش الاهلي يقول لك اه والراجل ده شفت انت اصلا ما عينتوش ليا، فانا بعد كده هطلب اللي هو ما يحكمش ليا. انت فاهم احنا رايحين فين؟ خد بالك عشان بس ايه نكمل في الفوقان، لسه بنكمل في الفوقان والروقان ونفوق مع الكينج بقى، فوقان كده مع الكينج قبل ما نخش في خناقه بزيره رجع هيعمل ايه وهيروح فين وايه اللي هيحصل وايه الجديد وهل اتباع ولا ما اتباعش. نفوق ونروق ونخش في الجد.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

0: اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
2: اخوان الفينا بيتزيرا نجم الزمالك، ما اقدرش اقول السابق، هو حتى الان الراجل نجم الزمالك، ولكن نجم الزمالك المتمرد تقدر توصفه بهذا الوصف، تقدر توصفه باللاعب اللي بيفكر في مصلحته وهو فقط. طيب خلينا ناخد نفس كده وانسى انتمائك، لو انت بتسمعني سواء انت زملكاوي او اهلاوي، وفكر بالمنطق والعقل. كل اللعيبة بلا استثناء بتفكر في حاجة واحدة بس، فلوس، اديني فلوس انا موجود. هل بتزير ما كانش بياخد فلوس؟ كان بياخد فلوس من اللعيبة اللي حتى كان بياخد مرتبه واجره ثابت في الزمالك، علشان اللعيبة الاجانب الزمالك عاوز يحافظ عليها علشان فسخ التعاقد والامور اللي حضراتكم عارفينها دي. طب تمام، ولكن هو معروض عليه من شباب الاهلي الاماراتي ده رقم خزعبلي، رقم ضخم جدا جدا جدا، يعني هياخد اللاعب رقم كبير اضعاف اللي بياخدها في الزمالك. ثانيا هو شايف ان انا كده هفيد الزمالك، ده انا الصفقه هتبقى ب$7 مليون والنادي هيشيل فلوس هنا وفلوس هنا والزمالك هياخد 5 مليون منهم 3 كاش في بعض الامور دي. ولكن حتى الان داخل نادي الزمالك المعلن ان لسه النهارده هيكون في جلسه عشان تحدد اللاعب هيكون مصيره ايه. لمعلوماتنا وما تقصنا واتكلمنا، في ناس قالت لنا ان كابتن حسين لبيب وهو موجود في الامارات خلص واتفق وربط كلام مع نادي شباب الاهلي الاماراتي، ادى كلمه ان خلاص مفيش مشكله، الراجل ممكن يطلع احتراف. هل معنى الكلام اللي كابتن حسين لبيب قاله كده ان هو عايز يمشي اللاعب حالا امبارح او الامبارح؟ كان ممكن يكون ده اتفاق في الايام الماضيه والشهور اللي فاتت، ولكن مش ده الاتفاق في الوقت الحالي بعد اللي عمله اللاعب وبعد التمرد اللي عمله اللاعب وبعد خروج اللاعب عن النص وبعد عدم مجيء اللاعب. اكيد تفكيره يختلف. طيب ماذا لو كنت حضرتك او حضرتك اللي قاعد تسمعونا، انت في مجلس اداره الزمالك، توافق على رحيل بتزيرة؟ توافق على بيع اللاعب دلوقتي ولا لا؟ اللاعب يقعد، عمل مشكله، تمرد، عمل ازمه، يقعد لحد ما النادي يفكر ويقرر يقدر يبيع اللاعب ده امتى. ويبقى السؤال الاصعب لجمهور الزمالك، يعني هل بتزيرة لو مشي من الزمالك هيكون في الاهلي في يناير زي ما بيتردد ان حسام واللعيبة وبتزيرة؟ ده لو حصلت جمهور الزمالك هيفتح خانة الذكريات ويحط بتزيرة في خانة.

لسه مكملين مع حضراتكم. طيب وفي النهاية كده خصب بتزيرة اللي هيحصل في النهاية اللي هيحصل الزمالك هيبيع اللاعب سواء دلوقتي أو في يناير أو بعد موسم. اللاعب بالوضع الحالي أو بطريقة تفكيره هيسعى وراء أي عرض مادي كبير. طيب خلينا نروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي عنده أزمة دلوقتي في خط الدفاع بعد إصابة الجزار بالرباط الصليبي، ربنا يشفيه ويرجعه بألف سلامة يا رب. لعيب مهم بكل تأكيد، ولعيب يعني من اللعيبة اللي كان الأهلي بيأمل أنه يكون من المدافعين الأقوياء في السنوات القادمة، ولكن صليبي في وقت صعب جدا حتى قبل انضمامه مع منتخب مصر، وكان في بعض التفاصيل اللي كابتن حسام عاوز يدوم اللاعب. طب الأهلي بيفكر في ايه دلوقتي؟ الأهلي بيفكر في اجتماعات مستمرة ان مين مدافع يكون فري يجي الأهلي في التوقيت الحالي، يعني مين مدافع يبقى سهل يجي الأهلي دلوقتي او في يناير. طب لو في يناير هنقعد نفكر ونتفاوض، يبقى الحل مع اتنين. اولا بالنسبة للنادي الأهلي عبد المنعم. الأهلي بيدور على رجوع عبد المنعم ازاي، ولكن عبد المنعم بدأ يشارك، فهل عبد المنعم هيوافق يرجع؟ في بعض التفاصيل بتقول وحسام عبد المجيد في حزبة الأهلي، ممكن يكون في حزبة الأهلي، ولكن حتى الآن مفيش تواصل حصل ولا حاجة رسمية حصلت. وأيضا اللاعب ممكن يشارك ويتألق في حال الأهلي هيكون فين، هيكون في الجزار بتاع البنك الأهلي. في النهاية نتمنى التوفيق لكل اللاعبين وسلامة كل اللاعبين من أي إصابة، إن الإصابات بتبقى صعبة جدا للعيبة وتحديدا إصابة الصليبي.

عشرة بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم

لسه مكملين مع حضراتكم. والحسين عموته حزين ومتضايق من انتقاد بعض الجماهير ليه، ولكن هنا لازم عموته يعرف ان زي ما هو يعني عصبي وبيتضايق وبيتنرفز واموره كده وشخصيته كده، فلازم كمان الناس تعرفوا ان اداره النادي، ان لعيبه النادي الاهلي ليها معامله ثانيه، وان جمهور النادي الاهلي دي طريقته. يعني ايه جمهور الاهلي دي طريقته؟ يعني انت جمهور النادي الاهلي تكسب هيشيلك على الراس ويهتفلك، هتخسر هينتقدك.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

امبارح كان في لقاء كونيا سبور وترابزون سبور في الدوري التركي، وفي اتنين نجوم مصرية كانت في الملعب. صلاح بدأ اللقاء ثم مصطفى نزل في الدقائق الأخيرة، وللأسف يعني فريق صلاح خسر. في حاجة غلط في ترابزون، يعني تحس ان الدنيا مش افضل حاجة كسكواد بشكل عام، ولكن في النهاية هارد لك لصلاح، مبروك لمصطفى محمد. كمان امبارح عبد المنعم كان موجود مع فرقته وظهر بشكل جيد. عبد المنعم يرجع للملاعب مرة تانية، دي حاجة إيجابية جدا جدا جدا للكرة المصرية، ما يكون عندنا أكتر محترف يكونوا موجودين. عبد المنعم موجود كمان في مكان جيد في الدوري الفرنسي، نيس وأكسير امبارح خسر 1-0، ولكن تمام كان موجود، ودي حاجة جيدة. النهاردة هنشوف هيثم حسن في كاس الدوري في دور ربع النهائي، فنتمنى لي التوفيق بكل تأكيد. بص يعني كل ما يكون محترفين مصريين موجودين، كل ما احنا نكون سعداء وهنكون متابعين ليهم وهنكون بندور بيعملوا ايه واخبارهم ايه وتفاصيلهم ايه. عايز اقول لكم الجولة اللي جاية في الدوري المصري قبل ما اختم معاكم، عندنا الجولة هتكون 2-3-4 طلائع الجيش، سموحة الساعة 5 يوم الاثنين، سيراميكا وبنك الساعة 8 يوم الاثنين، الساعة 8 ايضا يوم الاثنين زد والقناة، ثم يوم الثلاث بترول اسيوط ومودرن الساعة 5، دجلة ومقاولين الساعة 5، المصري والاتحاد 8، والاهلي وبئر الاسمدة الساعة 8، وده الظهور الاخير لكل الفرق قبل التوقف. ثم يوم الاربع بقى الختام، الجونة ومنتخب السويس بتروجيت الساعة 5، ثم نادي الشرقية امبي وبيراميدز الساعة 8، وغزل المحلة والزمالك الساعة 8. جولة تكون قوية وتكون مهمة جدا جدا، وبعدها هيكون في توقف استعدادا بقى لمباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس الامم الافريقية، ونرجع بعد التوقف لماتش القمة، فهيكون في فترة جاية ممتعة كتير جدا. وتصدقوا وحشنا المنتخب، وحشنا روح المنتخب واجواء المنتخب وقعدتنا بحماس نتفرج على المنتخب. ان شاء الله منتخبنا يرجع يلعب بنفس القوة اللي احنا شفنا بيها في الفترة الاخيرة. وقت خلص معاكو، اشوفكو على الف خير في حلقة جاية كتير معاكو على مدار الاسبوع من الحد الاربع من الساعة 12 الساعة 1. اختم معاكو بحكيم وحودة. يا حبيبنا.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

في شيء يستدعي الأزمة، والحزن الفاضي ملوش لازمه.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: قالت شو قلت مش وقته،

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء جميل لطيف على كل بيسمعنا. ربنا ينكد علي بينكد على الناس باذن الله اجلا او عاجلا، قولوا امين. 92.100 رقم رسائلنا، 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونات ظريفه لطيفه ومدم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقاتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد علي بينكد على الناس بإذن الله ينأجلا أو عاجلا، نقوله أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

بداية عام دراسي للجميع، سعيدة جميلة وحيدة بإذن الله، وإن شاء الله كده نبسط بيكم ونسمع تليفونكم النهارده على 92 100. مستني كل رسالكم وكل طلباتكم، الأغاني وأرقام حظكم عشان شغلكم أغاني حظكم. إيه اديها

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
4: جديد نسمة محجوب على إنرجي رايحاله.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع، عام دراسي سعيد على الجميع. كل دخل بقى المدارس الانترناشنال والمدارس اللي لها شهادات دراسية أجنبية وكمان مدارس الحكومية واليابانية وكل حاجة، كل حاجة دخلت. فيعني نتمنى كده عام سعيد دراسي سعيد على الجميع، وأولا أولياء الأمور، ونتمنى يعني ربنا يسترها عليكم ويعني يسد عنكم الدين بإذن الله. إن شاء الله كده كل أموركم تبقى ماشية كويس، إن شاء الله كل الطلبة تبقى ماشية جميل وظريف ولطيف، ويجيبوا نتائج تليق بما تفعلوه من مجهود وما يفعلوه هم من مجهود بإذن الله. مش لازم نقلل دور الطلبة، ربنا إن شاء الله يوفقهم جميعا. طيب، موضوع حلقة النهاردة ينقسم إلى جزئين. جزء أنا مجمع فيه المواقف والعجائب والطرائف الغريبة اللي حاس كنا عاملين ده في كاس العالم، بس المرة دي بقى جينيريك في حاجات كتير جدا حصلة حوالين العالم، وان شاء الله هنعملها كل حد بإذن الله، ان هجمع الحاجات الغريبة والعجائب والطرائف اللي بتحصل حوالين العالم. والجزء التاني هو سؤال يسأل لكل واحد يفكره بالمدارس: هل فاكر اول صاحب عملته من المدرسة كان اسمه ايه؟ أول صديق ليك، أول صديق دراسي كان اسمه إيه؟ بعتونا على 92100 أي ذكريات ما بينكم ما بين أول صديق دراسي. كنتوا بتعملوا إيه يومكم؟ كان بيبقى عامل إزاي؟ كنتوا بتفطروا سوا؟ كنتوا بتبدلوا السندوتشات مع بعض؟ تخرجوا مع بعض؟ بتعملوا إيه؟ يعني إيه؟ بعتونا على 92100، مستنيين نعرف منكم أول صديق عرفته في المدرسة كان اسمه إيه؟ وإيه ذكرياتكم مع بعض ما بين أشياء أخرى في هذه الحلقة؟ على 92100 مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم. الأغاني وأرقام حظكم عشان أشغل لكم أغاني حظكم.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: أنا إليكم مرة أخرى، عايز أحيي كل بسمعنا الأبليكيشن بتاعنا من كل أنحاء العالم، مساء الفل عليكم أو صباح الفل، وكمان بسمعنا متردد النايل سات من المطابخ ومن المطاعم ومن الكافيهات، أهلا وسهلا بيكم ومساء الفل، وكمان بسمعنا من 92.1. سؤالنا المطروح للسات مستمعين هو مين أول صديق عملته في الدراسة؟ مين أول صديق دراسة؟ وإيه الذكريات اللي ما بينكو؟ ابعتونا على 92.100 وإحنا مستنيين كل رسائلكم على 92.100. قبل ما نبتدي نستقبل في الرسائل أو قبل ما نبتدي نقراها، من الحاجات العجيبة اللي حصلت في بداية الدراسة، أب من كفر الشيخ، ونعرف ان مستمعينا من كفر الشيخ والمحلة والمنصورة ويعني الغربية عموما كتير، ويا رب كده دايما سامعيننا ودايما مبسوطين، وابدا بنته بزف الطبل بلدي المدرسه جاب لها زف الطبل بلدي وهي نازله وركبها على حصان وبتاع، حاجات جميله جدا. وطبعا السوشيال ميديا نقلت الحكايه، فنتمنى كده تبقى رايحه وعلى وجهها الابتسامه وهي رايحه المدرسه يا رب، وتبقى ايه تجربة. مش عارف ليه دايما، ولا هل ده اختفى؟ يعني ان كنا دايما رايحين، يعني المود مش حلو المدرسه، هقول المود مش حلو بس عشان ما حدش من الاولاد يسمعنا فيبتدي ايدلد اللي كنا بنعمله ايامها. ليه احنا؟ ليه احنا عارفين يعني الجيل اللي انا منه احنا عارفين، انما انتوا ليه؟ مش الضرب اتمنع والحاجات العجيبه اللي كانت بتحصل اتمنعت دلوقتي؟ فلماذا برضو ده؟ يعني لو ايه حد عنده إجابة يبعت لنا، لكن السؤال الأساسي مين أول صديق دراسة؟ ابعتونا على 92.100، وإيه الذكريات اللي جمعتكم أنتوا الاتنين؟ ابعتونا برضو على 92.100.

أحمد المصري والنبي أحمد الله يبارك لك، ابعت لنا تفسير أو اكتب الرسالة تاني، لأن الرسالة فيها حاجات عجيبة. يعني أنا فاهم أكيد أنت قصدك كويس، بس الكلام لو بصيت له هذا مش هقراه، علشان أنا قلت اسمك فمش هقراه، علشان خاطر إيه وانت قايل اسم صاحبك اللي هو محمد عبد الخل الوفي. أنت لو قريت الباقي بقى هتفهم إن الكلام مكتوب، لو قريته هيبقى غريب قوي. فمن فضلك يا أحمد لو سمعني ابعت لنا الرسالة تاني. وعموما مساء الفل عليك وعلى صاحبك الخل الوفي محمد عبد أبو ديمة، ربنا يخليكم لبعض يا رب، اللهم آمين. طيب ما تيجوا طيب قبل ما نقرأ رسالة جومانا اللي مجهز لها أغنية ليها مخصوص، نقول خريطة التعليم السنة دي هتبقى ايه. ايام الدراسة 183 يوم، 93 يوم في الفصل الدراسي الاول، و90 يوم في الفصل الدراسي الثاني. اجازة نص السنة هتبقى 23 يناير باذن الله لحد 4 فبراير. امتحانات صفوف النقل هتبقى من 9 ل 14 يناير، والفصل الدراسي الثاني من 22 ل 27 مايو. ده بالنسبة للامتحانات. امتحان الشهادة الإعدادية من 16 ل 21 يناير، فصل الدراسة 29 مايو ل 3 يونيو. بداية الفصل الثاني هيبقى 6 فبراير 27. امتحانات الدبلومات الفنية هتبقى 29 مايو لحد 10 يونيو. امتحانات الصف الثاني في البكالوريا اللي هو نظام البكالوريا النظام الجديد من 12 ل 22 يونيو. ونهاية الفصل الدراسي الثاني هتبقى 24 يونيو 27 بإذن الله يا رب. كده يعني عام دراسي سعيد على الجميع. جومان صباح الفل يا استاذ صبري. كانوا بنتين، واحده اسمها شهد محمد كامل والتانية مريم سامح سمير، وانا كنت خجوله قوي. هما الاثنين اتكلموا معايا بحجه ان هدومي اتبهدلت من السندوتشات وبقينا اصحاب، بس للاسف كل حد فينا اتفرق في مكان، بس مستحيل انساهم. ربنا يا رب ان شاء الله يجمعكم على خير. انا مصدق جدا بقى في فكره الاسم الثلاثي، لان انا كل اصحابي اللي كانوا معايا في ابتدائي حافظ اساميهم ثلاثي، يعني حاجة في منتهى العجب يعني. فخلي لدرجة اني قابلت حد بعد مثلا ابتدائي، قابلته في الجيزة وانا ماشي في الشارع لما نزلت مصر اخر مرة، فقلت له اسمه بالكامل. يعني اول ما شفته هو شكله بالنسبة لي هو نفس الشكل، فقلت له اسمه بالكامل، مبقاش مصدق، وفضل شوية على ما استوعب الصدمة يعني. ففعلا كل الصحاب اللي بنقابلهم في ابتدائي، لان كان الاسم دايما بيتقال في الغياب وبتاع، فحافظين اساميهم. ثلاثي الاهداء ده لجومانا ولاصدقاء جومانا ولكل اصحاب العمر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: طب يعني بغض النظر ان انت بعد باسمه مذيع تاني بس تمام، يعني انا هلتبس لك العذر يا احمد. احمد المصري بيقول ان انا اسمي احمد المصري ومحمد ابو قيمة حبيبي الخل الوفي صديقي من ابتدائي لحد الجامعة ولحد ما اتجوز هو مش وعقبال لما يجوزني. ممتاز، يعني هو يتوسط ليك في جوازة يعني. بس هو مش موافق عشان معش تجربته الجميلة، قول له يجيب لي العروسة بقى. ده هات له العروسة. الحمد لله ان الموضوع كان كده، لان الرسالة التانية كانت بتقول كلام ما ينفعش، يعني الكلام كان راكب غلط، فكان مدي معاني غريبة جدا جدا. المهم يعني ان شاء الله ربنا يوفقكوا انت ومحمد كده، وان شاء الله يتوسط لك في عروسة. والجواز جميل، الجواز جميل جميل جدا، مش شايف اهو؟ الحمد لله كلنا مبسوطين سعداء، كل الأبهات والأمهات الرحيم بأولادهم النهاردة مبسوطين وسعداء، صحيين في منتهى النشاط، عملوا سندوتشات وياريتها بقت سندوتشات دلوقتي، ده لانش بوكس دلوقتي بقى متنوع الأمزج. المهم يعني ورايحين وراجعين من المدارس في منتهى النشاط، كلهم سمعيني دلوقتي كلهم سعداء جدا جدا بهذه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بالتوفيق والرفاء والبنين للجميع. هنرجع لكم اللينك اللي جاي ان شاء الله عشان نكمل موضوع حلقتنا، وقول لنا اسم صديق الدراسة الاول ليك وايه المواقف اللي ما بينكم على 92 100.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع ساره المنذر من 7.

في جديد ما المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة أحداث محدش يقدر يتوقعها والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عايزه تسمع بقول لك ايه، تعالي رامي صبري جاهزه يا اميره وان شاء الله نسمعها. اسيل الاغنيه اللي بتطلبيها مش عندنا يا اسيل، واحنا مش غلسين علشان خاطر يعني تطلبي اغنيه ومش بنحققها لك او مش بنلعبها، يعني الدليل ان انت بتبعتيها كمان لزمايلي في البرامج مش بيشغلوها لانها مش موجوده، صدقيني مش موجوده الاغنيه يا اسيل. تمام، فمن فضلك يعني ايه غيري طلبك واحنا تحت امرك وان شاء الله نعمل لك كل اللي بتحبيه باذن الله، بس تبقى الاغاني عندنا. ماشي، من على 92 مية. ما افتكرش اول صديق دراسة، لكن احنا حوالي 7 اصدقاء من ايام المدرسة الى الان الحمد لله، كده تقريبا 38 سنة بسم الله ما شاء الله، وممكن واحد او اتنين اقل سنتين علشان اتنقلوا المدرسة متأخر، واصحاب الجامعة بقالنا 26 سنة. ربنا يديم عليكم الصحبة الحلوة، وعلى فكرة هي الصحبة اللي من زمان دي اللي طلعوا مع كل التطورات اللي حصلت لك بقى. والله بقيت فقير، بقيت غني، بقيت دكتور، بقيت صاحب محل، بقيت ايا كان، وبعدين كلكم طلعتوا بنفس الصحوبية بنفس الارتباط ببعض لحد دلوقت ده، فده في حد ذاته حاجة جميلة قوي قوي قوي. ربنا يديم عليكم الصحبة والخير، ودايما كده تبقوا اوفياء لبعض بإذن الله. بقول لك تعالي اهداء لأميرة طلبتها من على 92 مية، مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الأغاني.

في الساعة الثانية هيبقى معانا معرة سائلنا كمان المواقف والطرائف والعجائب اللي بتحصل حوالينا حوالين العالم، والأيام دي فيه ذكرى مهمة جدا جدا هزت العالم ولخبطته، وبرضه هنتكلم عنها في الساعة الثانية. بعتولنا على 92.100 كل الرسائل اللي عايزين، كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها من خلال الرسائل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده بنتكلم بما انه اول يوم دراسة لكل يعني في ناس طبعا بدأت بقالها اسبوع او حاجة، ولكن دلوقتي كل الناس دخلوا المدارس، كل الطلبة دلوقتي موجودين في المدارس سواء ايا كان نظامهم التعليمي، فهم دلوقتي بيستأنفوا دراستهم. يا رب تبقى سنة سعيدة على الجميع. بعتولنا على 92.1 مين اول صديق دراسة ليك وايه الذكريات اللي كانت ما بينكم اول يوم دراسة ليكم، ايه اكتر حاجة كنتوا بتاكلوها اثناء الدراسة، ايه اكتر حد كان لذيذ، يعني ادونا كده مود عام عن الدراسة. ومستنيين كل رسائلكم، في رسائل حتى الان بقت محتاجة يعني ايه شوية تحليل، فهسيبها الاخر لما اقراها على مهلي. مساء الفل على احلى صبري، برجاء ارسال التحية دي لاصحابي وحبايبي بوتا الدسوقي، وارسل له اغنيه لرامي صبري. لسه مشغلين رامي صبري، مع تحياتي لشخصكم العزيز وليد بر صديق البرنامج. مساء الفل عليك يا وليد. ولسه مشغلين والله رامي صبري دلوقتي، اطلب اغنيه تانية واحنا تحت امرك على طول. مين اللينك اللي جاي بقى بعد الغرائب والمواقف والطرائف حول العالم سنفتحها معكم او يعني نتناولها معكم مع موضوع حلقتنا النهارده، ومستني كل رسائلكم على 92.1.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: عدنا إليكم، نقرأ بقى الرسائل حصل لها سينكونيكشن، يعني هنرجع للرسائل تاني، بس خلينا إيه أول لما تفتح إن شاء الله هقرأ الرسائل بتاعت الأخ أحمد اللي ركن على الدائرة عشان يسمع رسائله، مع إنه الرسائل من شوية وقلناها، فأنا مش عارف يعني إيه، بس عمون حاضر عندنا الاثنين أستاذ أحمد حقك. موظف أرجنتيني، الموظف الأرجنتيني ده شغال في مصلحة الضريف في الأرجنتين، تمام؟ الراجل بلغ سن 60 والمعاش عندهم على 65، وهو واضح انه جاب اخره وعايز يطلع معاش، تعبان جدا الراجل وعايز يطلع معاش بقى ومش قادر يعني. طب يعمل ايه بقى الاخ ده؟ عمل حيلة عشان خاطر يطلع معاش ويسمحوا له ان هو ياخد مستحقاته كاملة. هي دي المشكلة بقى، انه ياخد مستحقاته كاملة وما ياخدش مستحقاته ناقصة، يعني لان السن المعاش عندهم في الارجنتين 65 سنة. اكتشف ثغرة في القانون لو عملها ينطبق عليه انه هو ياخد المعاش في 60 مش 65. ايه يا ولا لكم اللينك اللي جاي، بس اقول للرسالة احمد اللوص عشان لو غرام مشوار يروحوا، والله راكن الرخصة هتتسح. حاضر يا احمد، هقرأ الرسالة بس يعني انزل عليها. ممكن بعد ما تقرأ الرسالة تشغل أغنية عز أصحاب شغلناها، والنبي أخي اقرأ الرسالة ده أنا راكن على الدائري. حاضر، معلش عشان سايق، معلش اقرأ رسالتي أنا أحمد المصري تاني. عمر يوسف صديقي ملك العبور اتجوز الجوازة التانية وبيخلص في التالتة وبرضه مش عاوزنا اتجوز، ليه بقى؟ أنت عندك مشكلة بقى، يعني مش ممكن أصحابك عمالين يتجوزوا أهو، مش فاهم أنت شاغل نفسك بالموضوع طول اليوم مش عايز تتجوز ليه؟ يعني لازم لازم تتجوز بقى، اتكل على الله احمد يا مصري، دور وشوف شقك لعيشك، ربنا يوفقك يا رب ويكرمك كده بجوازه كويسه باذن الله. عمل ايه بقى الاستاذ سيرجيو لازاروفيتش الموظف في مصلحه الضرائب الارجنتينيه عشان يخرج على سن الستين، لان المعاشات عندهم في 65 ولكن هو نفسه يطلع 60 وياخد بقى كل مستحقاته كامله؟ عمل حيله، بس حيله غريبه جدا، انا اقولها في اللينك اللي جاي ان شاء الله.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا ولكن عايز اقول لجمانة انت غلطانة يا جمانة. لا ده اي يوم تقدري تلعبي فيه رقم حظك وتبعت لنا رقم حظك وتشغلك اغنية حظك. هي بتقول عارفة انه النهاردة مش لعبة رقم الحظ بس الصراحة عاوز اشوف رقم حظي 16 لو ينفع واتمنى افتكروا طلاب المرحلة الجامعية الاسبوع اللي جاي نفسنا حد يفتكرنا. حاضر يا سلام عينينا الاثنين ان شاء الله نفتكركم وربنا ان شاء الله يكرمكم كده باذن الله. فالاغنيه اللي جايه هي اغنيه حظك ان شاء الله يعني اللي هتشتغل بعد اللينك ده ما يخلص هي اغنيه حظك باذن الله. يا جمانه رقم الحظ ده مش فقره بتعمل فيهم معين ده اي وقت عايزه تبعتي الرقم رقم حظك الرقم تفعلي بيه بعتيه هندخله عندنا على الجهاز. الاغنيه اللي هتطلع هي هتبقى اغنيه حظك وهتسمعيها على طول. فالاغنيه اللي جايه هتبقى اغنيه حظك لرقم 16. طيب نرجع بقى لقصه سيرجيو لازاروفيتش. ده موظف أرجنتيني في مصلحة الضرائب الأرجنتينية. عندهم في القانون الموظف بيطلع معاش على سن 65 وطبعا لو طلع قبل كده فما بياخدش مستحقاته كاملة، ما بياخدش معاشه كامل، ما بياخدش اللي هو مكافأة نهاية الخدمة كاملة. وهو تعب وعنده 60 سنة فبحث يعمل ايه في القانون. فاكتشف ان الستات من حقهم انهم يطلعوا معاش عند سن 60 سنة. فراح مغير اسمه من سيرجيو لازاروفيتش لسيرجيا لازاروفيتش وقال لهم انا واحدة ستة يا جماعة، انا اطلع معاش برسياوي، انا واحدة ست عشان يريح نفسه. وغير هويته وغير جنسه وكل حاجة عشان بس ايه يطلع معاش بدري 5 سنين. فتخيلوا مدى التعب والزهق اللي كان فيه الراجل ده، يعني عامل ازاي لدرجة انه مش قادر يستحمل 5 سنين التانيين. خلاص انا هطلع دلوقتي ومش عايز بقى ايه وجع قلب. ادي اول مواقف وعجيبة حصلت في هذا العالم ولسه عندنا مواقف كتير. تعالوا نسمع اغنية حظ جومانا ونرجع لكم على طول.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، إنرجي هتسلك طول الطريق.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، ولازال لدينا من الأخبار العجيبة الكثير، والخبر من الهند، والكلام ده لا يخص كل المطاعم الهندية بالتأكيد يعني، وفي مطاعم هندية موجودة في مصر هنا أعتقد لها جمهورها والناس بتاكلها، وفي بعض الأكل الهندي الناس بتحبه، ولكن احنا بنتكلم بقى على الفيديوهات والحاجات اللطيفة اللي بنشوفها يعني صعبة. تخيلوا ان المحكمة طلعت، المحكمة في الهند طلعت تدخلت في موضوع الـ يعني الـ عدم النظافة في بعض المطاعم، بس طلعت قرار أغرب يعني، يعني المفروض المحكمة تخش تعمل صرامة. فقالت إيه بقى؟ قررت المحكمة العليا في الهند عدم فرض عقوبات أو غرامات مالية على المطاعم التي تكتشف فيها 3 صراصير أو أقل. ويأتي هذا القرار لتخفيف الأعباء والقوانين الصارمة على أصحاب المطاعم، معتبر أن وجود هذا العدد القليل لا يستوجب المخالفات الفورية وسط جدل واسع حول معايير النظافة والصحة العامة. يعني أعتقد أن أنا بعد هذا الخبر العظيم يعني مش قادر بقى يعني أتكلم، لأن يمكن يكون بيسمعونا هنود وإحنا مش واخدين بالنا، الله أعلم يعني. مش حابين طبعا، أكيد مش كل المطاعم، وأكيد في ناس يعني مختلفين في نظافتهم، ولكن ده قرار المحكمة العليا في الهند، فبالكوا بقى يعني. قال لك 3 صراصير يعني، زيادة على كده لا، نبتدي نتكلم بقى. بنستر علينا جميعا يا رب، اللهم آمين.

0: Energy din Țăin. Point one.
1: În mesică? La vechi.
2: مر 25 سنة على أحداث 11 سبتمبر، الأحداث اللي غيرت مجرى العالم وقد يكون مجرى التاريخ بالكامل، وتغير شكل العالم بالكامل من ساعة ما انهاروا برجين التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت أحداث كتير. 25 سنة اللي حضروا الحدث ده يفتكروا كويس قوي قد ايه الدنيا كلها كانت مستغربة من الحدث، من شكله، من ان طيارة تدخل بالدقة دي في برج، وبعدين طيارة تانية تخش بالدقة دي في برج وحاجة كده. وطبعا طبعا طبعا خلال 25 سنة المتهمين طبعا ذكروا، ذكر أساميهم، وقامت بسببهم حروب على أفغانستان وحروب على العراق بعد كده، ويعني شفنا ويلات كتير جدا جدا في الفترة ما تبعت 11 سبتمبر. ولكن ما زال الناس اللي بتحلل في أحداث 11 سبتمبر حتى الآن بتصدر بعض التصريحات، وفي أفلام وثائقية كتير بتتعمل عن الموضوع، وفي علامات استفهام كتير على حاجات من الأحداث اللي حصلت ليها علاقة بالبرجين. بغض النظر عن التكنيك اللي تم به ضرب الأبراج من هواة يعني اتعلموا في مدرسة طيران عادية، مش هماش طيارين محترفين، فدي حاجة. بغض النظر عن تنفيذ الحادث، إلا إن قبل الحادث بأسبوعين ملك الأبراج عمل بوليس تأمين خيالية على الأبراج ده، بجانب إنه في برج رقم 7 جنب الأبراج، وده انهار مع الأبراج ليه ما تفهمش، كان برضو بتاع نفس ملك الأبراج، وخد برضو عنه تعويضات مالية كبيرة جدا. طائفة ما من الطوائف، أظن أنتوا يعني فاهمين أنا بتكلم عن إيه، بالكامل ما راحتش البرج يومها. مالك الأبراج ده كان متعود كل يوم يروح يفطر في أحد الأبراج في مطعم من المطاعم الشهيرة اللي بتاخد الفيو كله بتاع المنطقة اللي حوالين الأبراج. اليوم ده تحديدا ما راحش. إيه يعني مش عارف أقولي بصراحة. تمام، وأحداث كتير جدا جدا جدا. أعتقد اللي متابعين للموضوع ده أو اللي بيتفرجوا على أفلام وثائقية لها علاقة بالموضوع ده هيشوفوا عجب عجاب. يعني يقول إن الموضوع فيه شيء ما من الترتيب، من التخطيط. هل الحدث مش حدث إرهابي؟ حدث إرهابي بشع، بشع جدا. في أرواح بريئة راحت في الحدث ده 100%. إنما مين بقى اللي عمل الحدث الإرهابي ده، ومين خطط له، ومين تعاون، ومن تشارك، ومن كان له الحق في ها؟ ده في كلام كتير قوي يتقال عليه لسنين طويلة جدا. الله أعلم بقى بعد كام سنة هيتم الإفراج عن الوثائق. المفروض 50 يعني كمان 25 سنة. تمام، هيتم الإفراج عن الوثائق الحقيقية عشان نشوف إيه اللي حصل بالظبط في أحداث 11 سبتمبر.
3: فاضل لسه معايا كم أول مرة،

عايز اوجه رسالة بقى لكل ولادي وحبايبي وكل الاولاد اللي طالعين دلوقتي من المدارس وراجعين بيوتهم، واتمنى من كل حبايبنا واخواتنا اللي بيسوقوا الباصات ومشغليني يعلوا شوية الباص، يحلوا مش الباص، يحلوا الراديو عشان كلهم يسمعوا، وكل أولياء الأمور اللي واخدين ولادهم في العربيات كمان يعلوا عشان ولادهم يسمعوا. دي أحلى فترة في حياتكم، دي أحلى فترة في حياتكم. ما تشغلوش بالكم بقى بإيه صعب وإيه سهل وإيه، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك قوي قوي قوي، واعمل اللي عليك قوي قوي قوي قوي، وانبسطوا قوي، انبسطوا، افرحوا باليوم اللي بتروحوا فيه المدرسة، انبسطوا بصحابكم، انبسطوا بالقعدة، انبسطوا بالفسحة، انبسطوا بالأكل اللي بتاكلوه في المدرسة، انبسطوا بالمروح لما تروحوا وتلاقوا ماما عاملة لكم أكل معين عشان تاكلوه، انبسطوا بكل لحظة في حياتكم في المرحلة دي، لأن دي أحلى فترة في حياتكم. أنا جاي لكم من بعدين وبقول لكم مش هتلاقوا فترة زي دي أبدا، فانبسطوا وما تشغلوش بالكم بحاجات أكبر من سنكم دلوقتي. ابعدوا عن التليفونات شوية، ابعدوا عنهم على قد ما تقدروا، وانبسطوا وقعدوا مع بعض، وقعدوا مع ماما، وقعدوا مع بابا، وقعدوا مع أصحابكم، واعملوا صحاب بجد، واتكلموا مع أصحابكم بجد، وبلاش يبقى صاحبكم شات جي بي تي ولا الحاجات دي، وانبسطوا على قد ما تقدروا من الفترة دي لأنها أحلى فترات حياتكم. يا رب كده تبقى سنة دراسية سعيدة على الجميع، وإن شاء الله إن شاء الله كلكم تطلعوا منها متفوقين وتعملوا وتحققوا كل اللي في بالكم بإذن واحد أحد.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب ان شاء الله ان شاء الله سنة دراسية سعيدة على الجميع، وبإذن الله الأيام اللي جاي نعمل كل اللي بتحبوه، نشغل كل اللي بتطلبوه. سيبها دايرة على انرجي.

0: بن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيفكن وشخباركم؟ ان شاء الله كل شي تمام ولا باس يا جماعة الخير.
2: حلقة جديدة وأسبوع جديد ولذيذ من عيشها بأنرجي، وائل منصور
1: ومنى عامر.
2: وائل ومنى فكرة،
1: والفكرة لا تموت.
2: دايما أول الأسبوع بيبقى عندنا كم زخم من المحتوى.
1: زخم؟
2: آه عندي ثراء لغوي. ماشي، أخبار بقى حصلت، ترندز، حاجات الناس اتكلمت عنها، حاجات حصلت في الفن، المهم حاجات كتير قوي. بس في أول الأسبوع كده عايز أبدأ قبل إزايكم عاملين إيه سؤال. اسأل، استشير، اسأل في أي حاجة، بدل ما تسأل جوجل، بدل ما تسأل نفسك، بدل ما تسأل الـ AI. تعال جرب اسألنا ونفكر مع بعض.
1: اسأل واستشير. 92 100 رقم الـ SMS، وخد عندك تيرا را را را را.

0: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: بدء دراسة النهاردة في كل مدارس القاهرة وانتظام الطلاب والمعلمين في اوريدي مدارس دخلت الأسبوع اللي فات، والنهاردة الموافق 13 سبتمبر خلاص انطلقت في جميع مدارس القاهرة وفقا للجدول الزمني المحدد للعام الدراسي الجديد.
2: يعني بتدينا دراسة
1: فعلي عشان كان في ناس لسه ما دخلتش المدرسة. في ناس دخلت الأسبوع اللي فات، في ناس دخلت
2: بس آخر ناس دخلوا مدرسة إمتى؟
1: خلاص النهاردة.
2: النهاردة
1: انطلق. وكمان عندك انطلاق الدراسة في الجامعات والمعاهد السبت اللي جاي، والترم الأول 15 أسبوع في السبت اللي هو 19 سبتمبر يعني. فقلت أقول لك بقى على إيه اللعب من مناسبة باك تو سكول، ورجعنا المدرسة ورجعنا الجامعة ورجعنا كل الحاجات دي. زمان كنت بسمع باك تو سكول زمان من سنتين عادي ما بحسش بحاجة.
2: دلوقتي بتحسي عشان بنتك رجعت المدرسة.
1: راحت المدرسة، فأنا دلوقتي باك تو سكول دي بالنسبة لي بقى شيء، يعني بقى سيزن، بقى حاجة زي رمضان جاي، بقى حاجة زي الصيف داخل، بقى حاجة اللي هي المواسم الكبيرة يعني. اسأل استشير معك 10 دقايق.
2: حد سأل حد
1: لا
2: حاجة؟
1: لسه، بس أنا عايز أوضح شوية في أسئلة بتبقى جوه دماغنا هي ملهاش حل. يعني سؤال بتسأله لنفسك ليه حصل كده، هو إحنا مش هنقولك حاجة بس ما هنرغي معك. سؤال هو ليه البيتزا مدورة والعلبة مربعة مثلا؟
2: أسئلة يعني
1: أسئلة عادي. سؤال تفتكروا أعمل ده ولا أعمل ده؟ فعارف هو بدل ما من الآخر تقعد تسأل تشات جي بي تي والإي آي، تعال نقعد نحاول نساعد بعض.
2: يلا بينا
1: نعرف انت بتسأل في ايه بشكل عام.
2: يلا بينا
1: لمين نشكي حالي من ألذ غني سعد المجرد.
2: تحفة.

0: نادرا نادرا ما انا ومنا بقلنا كتير جدا ما كلمناش عن الفن ماشي. فعندنا مجموعة كده.
1: ايوه
0: اول حاجة محمد رمضان ومي عمر هيعملوا مسلسل مع بعض اسمه عشماوي
1: ماشي.
0: وقال لك انه غدا عبد الرازق هتكون موجودة, وسألوا مي عمر قالوا لها هي موجودة, قالت لهم انا سمعت انها مضت, بس غدا عبد الرازق ما مضتش وبتقول
1: نفت
0: بقى اللي هو خلاص بقى يا جماعة ما نقعدش بقى نقول انهم يطلعوا في مسلسل مع بعض.
1: نزلت ستوري على انستغرام, ستوريز يعني على انستغرام. نزلت بقى صور البوسترز غير رسمية اللي هي الحاجات اللي بتحضر لها, اللي هو مسلسل روح وجسد مع نور ومن تأليف شادي محسن وأمجد الشرقاوي.
0: ده أول حاجة
1: ماشي. وخيوط من ذهب صبري فواز
0: هتعمل مسلسلين.
1: بالظبط كده. وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.
0: أدي أول حاجة إيه خلاص إيه قلنا إنه غدا عبد الرازق مش طالع مع مين؟ مع محمد رمضان ومي عمر. تاني حاجة محمد سلام هيخش نيلي وشريهان رقم اتنين, ما نعرفش, بس ما فيش دخان من غير نار, ده معناه انه مش طالع. مصطفى خاطر قال ايه؟ قال وجوده طبعا والمجموعة, وكان لو لسه معانا الله يرحمه سمير غانم ودلال عبد العزيز ومحمود الجندي كانت هتخلينا في حتة تانية, لكن احنا هنشتغل على شكل جديد. ده معناه ايه؟ انا اتمنى انه يكون موجود بس هو مش موجود. ده رقم اتنين. رقم تلاتة مصطفى خاطر نفسه قال لك انا البيت بيتي رقم تلاتة اللي هو الجزء التالت هيعمله ولا لا, قال لك معرفش حاجة عن الموضوع ده. ده معناه انه مصطفى خاطر مش موجود في ايه؟ في البيت بيتي الجزء التالت.
1: ايوه بس اللي انا بقى متحمسه له جدا سهر الليالي اتنين.
0: انا عرفت انه المخرج كريم الشناوي هو اللي هيخرج الجزء التاني. نخش بقى نعمل الفيلم لان احنا بقالنا كتير بنتكلم عليه, انت فاهمه قصدي؟
1: الاولاني
0: مش
1: كان
0: طبيعي
1: 20 سنه تقريبا.
0: لا بقاله 20 سنه بس احنا مثلا بقالنا 6 سنين بنقول ان سهر الليالي اتنين هيتعمل, فيا يا موف اون يعني يتعملوه يا اما خلاص ده يبقى اخر خبر نقوله عن الفيلم. بجد عاوزين انتاج يخش.
1: دي الاخبار الفنيه لحد دلوقتي. ايه في شويه بقى حاجات عامله ايه مشاكل, عامله قلق فنيه برضو بس عامله قلق.
0: بس احنا قلنا نقول الحاجات اللي هي ايه
1: اللذيذه الاول.
0: مين يعني. داخل ومين خارج ومين هيعمل ايه كده يعني.
1: المشاكل بقى نسيبها لوقت تاني.
0: يلا بينا
1: تعالوا نسمع شاب خالد سميره.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
7: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
8: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
6: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
9: تحت أمرك.
10: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
0: أنا وائل منصور.
1: وأنا منة عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: اتنين واحد صفرين، ده رقم الاسمس. طبعا احنا كنا ماشيين في مود اغاني معين، وفي اغاني جديده برضو. انا بقول لك يا عبد الباسط حموده منزل اغنيه اسمها اوتفيت، فانا كنت حابه اسمعها، يعني عندي فضول اسمعها. بس طبعا اي مود عايزين تروحوا فيه يلا حالا دلوقتي.
11: حالا ايه، هتغني ابو الفساد ولا ايه؟ في حد عيد ميلاده؟ نور عيد ميلادك النهارده؟
1: عايز ايه؟
11: لا مش عايز حاجة، سلامتك. أنا عاجبني بس حماسك، بلاي ليست خطيرة، كملي على نفس المنوال.
1: أنت جاي تشجعني صح؟
11: هو المنوال ده ينفع نطلع منه فعل؟
1: من لا ينو لا ما لا يعني ايه
11: نفس المنوال؟ يعني ينول مثلا، جاي من ينول او ينال؟
1: لا
11: لمين ينال؟
1: ايه ده،
11: ايه
1: ينول ينال؟ مش منوال،
11: منوال
1: على نفس المنوال، زي نفس المنهج.
11: ايه بس المنهج بتقولي نهج،
1: نفس النمط، نفس المنهج.
11: ده حمار ونهج.
1: انت مش عايز تطلع بحاجة صح؟ طب نفعل نسمع عبد الباسط حمودة اوتفيت
12: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: جديد على انرجي عطار ام العيال.
1: انت احلى واحلى يا وائل.
2: نعم.
1: تفتكر لو قلت لك ايه اكتر خمس اغاني اتسمعوا الاسبوع ده على البلاتفورمز على الديجيتال الحاجات يعني من الاخر يعني اكتر اغاني الناس عملت عليهم سيرتش وسمعتهم؟ انت قول جاسنج.
2: جاسنج.
1: لا بجد والله.
2: ممكن اقول لك مثلا تو ليت.
1: تو ليت.
2: صح
1: صح.
2: ممكن اقول لك اسمه ايه ده؟ سانت ليفانت. لا
1: سانت ليفانت يعني
2: موجود
1: الاسبوع ده؟ لا.
2: اوكي. عمرو دياب؟ لا. تامر حسني؟
1: طيب انا هختصر عليك عشان ما نقعدش نعمل ايه تخمينات كتير.
2: جنات. مين؟
1: يوتيوب. من الاخر للاول كده اول خمس اغاني اتلعبوا او اتسمعوا
2: الاسبوع ده.
1: الاسبوع ده عشان كل اسبوع الدنيا بتتغير انت فاهم طبعا. رقم 5 عصام صاصا الحب واهل الحب.
2: عصام صاصا.
1: رقم 4 جانا العيد. رقم 3
2: ثانيه واحده دي صباح ابو سعود
1: مش عارفه جانا العيد.
2: اوكي.
1: 3 حماده هلال الليله.
2: أربعة
1: حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال. اللي هو انا في البلد. رقم 1 تروح برضو لعصام صاصا انا مش على الدواء. ماشي.
2: انا ايه
1: يا رب؟
2: ماشي على الدواء.
1: مش على الدواء.
2: اوكي
1: اوكي. وحمو المرشدي بيتصدر من التوب 10. اوكي ده يوتيوب. نروح لواحده من البلاتفورمز المزيكا. رقم 8 الولا حمو جه.
2: حمو المرشدي اللي فيه عامل مشكله مع عمرو مصطفى. انا بيغني ايه بقى؟
1: هقول لك. يعني رقم الولا حمو جه دي انا عارفاها من زمان.
2: انا
1: يعني
2: ما سمعتش حاجه لحمو المرشدي. ما تحط لنا حاجه.
1: استنى استنى اسمعك حته كده
3: نشوف الشباب بيسمعوا ايه اليومين دول. حطي يا بنتي بسرعه على الاغنيه عشان انا عجش.
1: انا
3: ما بقتش عارف مين المغنيين.
1: طب ممكن اقول لك حاجه؟ انت عارف ان حمو المرشدي واخد تقريبا كم مركز؟ 1-2-4 مراكز من 8 توب 8. 4 مراكز.
2: نو واي. طب ما عاوزين نسمعه. دي انت جايبه نورهان المرشدي؟
1: لا ده حمو المرشدي.
2: نفسي اسمعها. باب الطيبه.
1: بص انت رحت لايه؟
2: يا وجع. طيب. الوجع
1: الاغنيه دي مثلا رقم 4 ترندنج الاسبوع ده على واحد من بلاتفورمز المزيكا مثلا. وارجع اكمل لكم الباقي.
2: يلا نسمع حمو المرشدي الاغنيه اللي جايه دي.
4: تبقى رقم 1 في العالم.

0: يعني ماشي
1: أوكي. أوكي. انت قلت سمعيني
0: أوكي.
1: ماشي. المهم ها. عندك يا سيدي رقم 8 الولا حمو جي حمو المرشدي، رقم 7 رامي صبري، رقم 6 حمو المرشدي كوكب النسيان، رقم 5 تو ليت
0: اسمها ايه؟
1: كوكب النسيان، رقم 5 تو ليت ولا عاش ولا كان، 4 حمو المرشدي يركب الدبابة اللي انت لسه سامعها دي دلوقتي،
0: دي رقم 4،
1: دي رقم 4، 3 الشباب نبارة حمو المرشدي برضو.
0: ده قلبه هو لسه منزل ألبوم يعني؟
1: اه
0: لسه منزل البوم صح؟ عشان كده انه ميك سنس انه الاغاني كلها اوكي
1: ماشي. 2 شفت كلام مروان بابلو ليجاسي، 1 جريئه قوي تو ليت دي توب سونجز على واحد من بلاتفورمز المزيكا. ايه اللي حصل بقى ما بين
0: ده لسه اول البوم لحمو
1: المرشدي؟ انا عارفه ان هو يعني
0: مغني من زمان يعني
1: هو
0: من زمان
1: الولا حمو الولا حمو
0: والله انا ازاي انا مش عايش معاك ولا ايه؟
1: لا دي بقى لها فتره
0: وانا مش معايش معاك ولا ايه؟
1: لا لا مش هتيجي انت كده قلبت كده قلبت بقى ناحيه زياد زوزة ومسلم وكده، احنا في سكه تانية. اوكي بص، القصه بدات باغنيه اسمها طب بحب. القصه بينه وبين عمرو مصطفى.
0: انا عايز اعرف ايه الخناقه ما بينهم لانهم كانوا طالعين في
1: هقول لك.
0: ايه ماشي.
1: كان عمرو مصطفى كملحن وحمو المرشدي كمؤدي في برنامج اللي هو ايه مزيكا صالونات.
0: ماشي. حد.
1: وزي عملوا يعني كانوا بيجيموا بيلعبوا المزيكا دي ومش عارف ايه. المهم انتشرت كاملة على صفحات حمو المرشدي على يوتيوب وبدأت تتوزع على البلاتفورمز. ماشي. فعمر مصطفى هنا اعترض قالك لا استنوا انا صاحب اللحن وحقوق وانا مديتش حد اذن مكتوب انه ينشر او يستغل اللحن بالشكل ده. فبعت انذار قانوني لشركات التوزيع والمنصات قال لهم احذفوا الاغنية وقفوا ارباحها وإلا هرفع قضية. بس حمو المرشدي ما وافقش على الحذف. والسبب اللي بيقوله فريق حمو ان كان في اتفاق بين الطرفين من قبل كده ان عمرو كان طالب من حمو واعتباره صاحب او شاعر الكلمات انه يتنازل عن حقوق الكلمات في الاداء العلني
0: في ساسام.
1: وفي المقابل حمو ياخد حقوق التوزيع الديجيتال او الرقمي للاغنيه. ماشي. فحمو بيقول ازاي دلوقتي بتقول انك ما وافقتش على استغلال الاغنيه واحنا اصلا كان في بيننا اتفاق على الموضوع ده.
0: بقول لك ايه، بيني وبينك ورقة ممضي عليها. الورقة بتقول ايه؟ انا مش عايز بقى ايه كلام اللي هو انت اللي قلت لي وده اللي
1: مصطفى
0: قلت
1: بيقول ما اديتكمش اذن رسمي تنشروا اللحن.
0: يبقى لو كده
1: احنا اتفقنا اصلا ان احنا ننشره كان في مقابل وحقوق متفق عليها.
0: لا يبقى كده عمر هو اللي صح لانه عمر قال انا ما اديتلكش اذن منشور مكتوب وممضي عليه.
1: التاني انا ما اعرفش مين صح ومين غلط. احنا بنحكي قصه.
0: لا ما هو صح اهو.
1: ممكن يكون في ورق معين احنا مش عارفينه.
0: لا مستحيل عمر مصطفى مش هيطلع يقول انا ما اديتلكش. هو اللي بيطلع يقول ايه؟ انا ما اديتكش اذن صح كتابي او اذن مكتوب. بيني وما بينك مفيش حاجه اسمها احنا اتفقنا. ما اتفقنا دي ما بتاكلش عيش خالص. يعني انا دلوقتي اقول لك مثلا يا منى نعمل كذا كذا، مش انت قلت لي ان احنا هنتقاسم؟ قلت لك لا. وحتى لو قلت لك الكلام معلوش جمرك، ما اقول زي ما انا اقول، بس في الاخر ما بيننا الورقه والقلم. انت فاهمه قصدي؟ ان انا مضيت على ورقه وديتك اذن خلاص الحق مكفول. فلو عمرو ما عملش كده انت فاهمه قصدي؟
1: فاهمه جدا. تيجي نسمع بعتيني ليه؟
0: ليه
1: انا بحب الاغنيه دي. عمرو مصطفى زياد زوزو.

0: بصراحه عايزه تسمع يا حبيبنا حكيم وحوده بندق او اي حاجه الكايروكي، تعالي نسمع الاثنين يعني ليه لا.
1: انت حريني نفسك من حاجه ليا فرح.
0: اه
1: يعني عايز تسمعي ثلاثه نلعب لك ثلاث اغاني ورانا ايه؟
0: بقول لك ايه، شفت قولي. خبر هو يعني ما اعرفش ليه انا اهتميت بيه، هو خبر غير مهم بس يعني عجبني.
1: آه كيم كارداشيان عملت ايه؟
0: لا لا لا مش كده والله.
1: امال
0: بص، انت عارف طبعا ايه حيل السفر اللي هو انت مش عايز يبقى معاك اوفر ويت ووزن زياده وبتدفع فلوس ومش عارف ايه وكده. ففي واحده من الحيل دي بقت فايرل جدا على السوشيال ميديا وناس كتير قوي اتكلمت عليها على تيك توك، ان الناس بقوا بيقعوا في الفخ ده. وذا سن الصحيفه البريطانيه كتبت عن الموضوع ده ان هما لقت بعد ما درسوا الموضوع لقوا نسبه كبيره يعني ناس عارف المخدات بتاعه الرقبه.
1: اه
0: اتاري اكتشفوا من ناس بتقولوا على تيك توك وكده ان هم بياخدوا المخدات بتاعه الرقبه دي يفضوا منها الحاجات القطن اللي بتبقى فيها ويحطوا فيها لبس علشان ما يدفعوش اوفر ويت يعني في السفر. وانا ما اعرفش ليه اهتميت بالخبر
1: مش عارف
0: اللي جاي من العالم الاول.
1: لا وبعدين اصلا بتاعه اللي هي اللي بتحطي عليها راسك دي كلها قد ايه تكفي ايه بنطلون؟
0: ما انا مش فاهمه هيحطوا فيها ايه مهما يعني كان يعني هتبقى كام؟ 3 كيلو يعني
1: كيسين مخده يعني هيحطوا فيها ايه
0: بجد؟
1: وايه الخبر ده؟
0: لا بس
1: اللي انت بتقولي ده.
0: لا بس على فكره بقى إيه؟ انا نوعيه الاخبار دي بتلفت نظري.
1: انا فعلا انبسطت جدا.
0: فقال لك ان في عقوبات فوريه وصارمه.
1: حياتي بقت احسن بكتير.
0: ده اتعمل لها
1: فعلا حاسه.
0: بقول لك ايه، ده اتعمل لها تيك توك هاشتاج
1: ايه
0: اسمها نك بيلو هاك. الهاك بتاعت
1: انا انت تخلصي من هنا وتقابلي صحابك من العالم الاول امتى؟
0: انا اسفه خلاص انا ما اعرفش ليه رحت لهنا بس حبيت اغير المود.
1: لا بناخد بقى فيتامينات الصبح وكده
0: على فكره. ما انا بقول لك ايه الجديد على فكره. اقول لك على حاجه.
1: انت دلوقتي انت وقعتي قدامي فانا
0: دلوقتي انا ما وقعتش. انا بقول لك كل الجديد من عالم
1: التيك توك. انا دلوقتي ما بصدق. انا مش مش مش
0: لا
1: مش
0: انا بقول لك الجديد من عالم التيك توك.
1: لازم
0: بفتح تيك توك
1: بقره لما تقع انا احدى سكاكينها.
0: انا بقره.
1: لا مش انت يعني المثل.
0: شكرا.
1: بدل ما نسند بعض بنستنى بعض على الغلطه في البرنامج.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: طيب 92100 ده رقم الاسمس، ونشوف بقى كل ريكوست الاغاني المطلوبه دلوقتي. في عسيلي، في كايروكي، ماشي، في كذا حاجه، بس عايز اروح لمود اغاني كمان مختلف. يعني ايه، ساعدوني كده. انت نفسك تسمع ايه ويوي؟
3: انا نفسي اسمع ايه؟ نفسي اسمع اغاني كتير جدا، بس انا واثق في ذوقك العالمي.
0: تسمع وحدي كايروكي ولا انا فاضل؟ ما كده كده في في حزن داخل، ولا انا بكبر؟
3: لا انا كئيبه قوي، الثلاث اغاني اكعب من بعض.
0: وحدي.
3: طب وليه تحط لنا اغاني كئيبه؟
0: ما هي كان فرح كانت عايزه كايروكي.
3: لا يبقى نلعب كايروكي.
0: وحدي يا فرح. ماشي يلا. والله عجبني مود الاغاني الحزيني شويه.
3: لا لو عايزه حزيني بقى حطي بقى
0: عندي. تيجي نعمل ساعه حزينه؟
3: حطي دايما دموع وحطي كتاب حياتي.
0: لا مش حزين قوي كده، يعني حزين بس بعمق،
3: نص نص يعني، مش ميد سبايسي.
0: ايوه
3: يلا بينا.
0: طب لو حد عايز اغاني حزينه يقول يا جماعه.

0: يعني ايه؟
1: سمعت عن حاجة اسمها
0: لا أنا عايز بس إيه؟ إجابة لسؤالي يعني إيه؟
1: يعني إيه؟
0: يعني إيه أغنية بتقول وحدي عايش بطولي وعارف إن أنا هبقى لوحدي والأغنية دي أنت قاعدة بتسمعيها وبتتحكي وترقصي عليها يعني أنت جننتي ولا إيه؟
1: هو أنت ليه بتفشي أسراري على المستمعين؟
0: لأنه حاجة مذهلة يعني أغنية قاعدة كأنها بتسمع أغنية لتوليت في حاجة أنت كويسة ولا أنت خلاص يعني
1: على فكرة أنا بحب
0: جبتك نحاسد ولا إيه؟ عايز افهم عايز اعرف سايكولوجيه اللي معايا دي عامله ازاي
1: وائل اولا دي حاجه برايفت جدا وخاصه جدا بيا
0: انت حابه الاغنيه حباها قوي
1: قوي
0: فمش حاسه باي مشاعر غير انك عايز ترقصي على البيت
1: لا لا ده بيبقى نوع من انواع اسمها ايه الانجيجمنت على الاغنيه
0: قلت لي كان عايزه تقولي دراسه او حاجه زي
1: مش
0: كده
1: مش دراسه بس سمعت عن حاجه اسمها بليجر اوف ساد ميوزك او متعه الموسيقى الحزينه
0: انا بقى شفتها ما سمعتش
1: قعدت اسال كده الاي اي
0: يعني بالعربي اصلا
1: متعه الموسيقى الحزينه
0: آه.
1: هل الناس بتحب الموسيقى الحزينه نعم الناس بتحب الموسيقى الحزينه واكتر بكتير من الموسيقى السعيده وده بنسب متفاوته ليه عشان بتخليك تحس ان في حد فاهمك مش انت حزين لوحدك فانت بتشير حزنك ده مع حد انت حاسس على فكره هو ده مين لي اكبر مثلا من اكبر اسباب نجاح سوبر نوفا مثلا ألبوم كايروكي الجديد إن هو بيقول حاجات ممكن أنت ما تكونش مترجمها جواك بس أنت حاسس أنك لوحدك حاسس كده بس أنت بتكتشف أنه أنت مش لوحدك حاسس كده فده بيخليك عندك حب شوية لنوع المزيكا الحزينة إن بتساعدك على تنظيم مشاعرك إنك بدل ما تهرب منها لا بتواجهها فبتعيط شوية في الأول بعد كده بتبقى عامل زي كده
0: حتى أنت مش فاهم مشاعرك بس مكتوبة
1: اه بالظبط كده
0: يو ار دومد
1: هل حد بيحب الاغاني الحزينه
0: انا بس ما بحبش يعني
1: وانت يا نور بتحبيها برضه
0: انا بعشق الاغاني الحزينه اللي فيها مغنى اتسلطنه يعني مثلا كايروكي مش مغنى بس هو كلام يوجع مثلا وكلام معبر جدا بس انا
1: حلوة
0: انا مثلا احب اسمع حد بيغني كلام بس الكلام وهو بيغنيه يطلع بمقامات ويطلع زي ذكرى
1: استنى عندي
0: زي انت فاهم

0: مؤذي.
1: افتح لك الدرج حالا.
0: اه انا بقى اللي بحب الناس اللي هم طبعا اغاني كايروكي معبره جدا وواو مش طبيعيه, بس انا احب مثلا
1: جيالك دي
0: صوت شيرين بيترجم الكلام ده, بيترجمه وبتقول الاه. وشفتي اغنيه, سمعتي اغنيه كدابين وسمعتي اغنيه انت. فانا انا المدرسه دي احب الاغاني الحزينه اللي على مقام البيات ومقام الصبا. اوف ولو في حته سيكا,
1: لا لو على السيكا
0: وديني وديني
2: انا
0: وديني.
2: السيكا الوحيد اللي اعرفه كريم 92 مراكم. بس لو حد حابب يكمل في مود الاغاني
0: انا مش حابب اكمل في البرنامج.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
2: طب احنا كنت انت عايز تقول حاجه اصلا قبل القصه دي كلها قبل ما ندخل في موضوع الاغاني الحزينه.
3: كنت عايز اقول حاجه بجد لازم تتقال. بصي بقى عشان تبقي عارفه قلبي نسيكي ونس ايه ورجع لي خلاص.
2: انت بتملى صح.
3: بملى علشان
2: المدرسه اللي انا متخرج منها. مدرسه المستقبل.
3: بصي بقى ديت الكلام ده قريته حاجه كده ايه زي ملاحظه دراسه بيولوجيه اتعملت على شخص
2: واحد
3: واحدة اللي هي كانت أكبر مسنة في العالم في أسبانيا عندها 117 سنة
2: ما شاء الله.
3: بيقولك إزاي الجسم ممكن يعجز ويبقى شباب في نفس الوقت. ما هم الناس عايزة تفهم إحنا إزاي عمرنا طبعا إيه اللونجيفيتي اللي هو الناس اللي هما بتكبر ديت إيه السر. خدتي بالك
2: أنا بحب الحاجات دي قوي.
3: سر
2: أيوه.
3: بيقولك إنه عملوا دراسة بيولوجية على الشخصية دي ولقوا تناقض مذهل في جسمها. علامات شيخوخة متقدمة جدا بس في نفس الوقت حماية بيولوجية قوية قوي عند نفس الشخص.
2: لا يعني شعبولي الجملة
3: اللي قاد البحث ده دكتور مانيل ستيلا معرفش يعني من معهد جوزيف كارياس لأبحاث السرطان في برشلونة. ماشي. واحدة اسمها ماريا بارانياس مورينا أسبانية عاشت 117 سنة و168 يوم وتوفت من سنتين. وكانت أكبر إنسان مؤكد في العالم قبل ما إيه ترحل. طيب لقوا إيه؟ لقوا علامات شيخوخة لواحدة عندها 117 سنة
2: طبعا
3: اللي هي في الكروموزون بتاعها لقوا التلوميرات اللي هي كل ما اسمعيني بس التلوميرات دي كل ما كانت طويلة عندك كل ما بتكبري بتتنحل بتتنحل بتتنحل بتتنحل لغاية ما في الآخر تودعينا.
2: بعد الشر عليا
3: طبعا ربنا يديك الصحة طول العمر.
2: ها
3: بس لغاية ما تودعينا
2: لا إله إلا الله.
3: المهم لقوا التلوميرات دي قصيرة فعلا ومنحولة زي أي حد عنده 117 ماشي. لكن إيه بقى في المقابل لقوا في الجسم اللي عنده شيخوخة ده وعجز قوي لقوا في الناحية التانية انخفاض مرعب في الالتهابات. جسمها ما فيهوش ولا التهاب. والالتهاب ده مش بنتكلم مثلا انه مناخيرك وارمة
2: طبعا مفهوم.
3: لا ممكن حد يكون عادي عايش ما بيننا بس عنده زي low grade inflammation يعني جسمه فيه التهاب ما مش ممرض.
2: الحاجات البسيطة اللي بتطلع في التحاليل دايما دي يعني
3: لا ولا حتى بيطلع في التحاليل
2: اصلا ما عندهاش
3: لا ولا حتى احنا ما بيطلعش تحاليل يعني ممكن مثلا في حاجة تحليل اسمه CRP دوت اللي هو الرياكتيف بروتين حاجة زي كده بيقولك مستوى الالتهاب عندك من 0 لـ 6 انت المفروض تكوني اقل من 6 فانت ممكن تكوني 2 او 3 ده مش معناه انك انت ما عدتيش خطر بس عندك لو جريد مثلا ماشي. لقوا عندها مش موجود ده واحد. الرقم 2 لقوا مايكروبيوم معوي غني ببكتيريا النفعة يعني بطنها الجهاز الهضمي مليان بكتيريا نفعة غنية من كل المستعمرات وخصائص جينية بصراحة عندها وقاية من القلب وللدماغ يعني.
2: الست دي كانت بتعمل ايه؟
3: ما هقولك حاجة لقوا ان عمرها البيولوجي اصغر من عمرها الزمني باكتر من 23 سنة
2: ما شاء الله.
3: يعني هي ماتت جسمها كأنه عندها
2: حاجة 90
3: لا حاجة 80
2: اوف
3: وهي عندها 117 طيب ناخد ايه بقى من الدرس ده ها؟ ناخد ايه؟ ناخد انه ان احنا ما ناخدش ما يعني ما نحاول ان احنا ما نخليش جسمنا في حاله
2: التهاب.
3: وانت
2: مش هتقول هيك بتعمل ايه؟
3: ماتت.
2: ما انا فاهمه انها ماتت الله يرحمها كانت بقى ما هو اكيد في الدراسه دي قال كانت بتاكل ايه بتعمل ايه؟ ذا جوست
3: ويسبرر يعني هعرف
2: لا يعني اكيد ابينه في الدراسه كان اللايف ستايل بتاعها عامل ازاي؟
3: ويجا كم
2: يعني لو سالنا الاي اي شويه ممكن يقول لنا كانت عايشه ازاي؟ كانت بتاكل ايه؟ كانت
3: لا بس هي لم تصاب طوال حياتها بالسرطان او الخرف او امراض القلب وده اتاح للباحثين ان هم يدرسوا شيخوخه صافيه بمعزل عن الامراض اللي عاده ايه ترافقها. بس هو عامه اصلا الالتهاب ده اصل الامراض. ما انت لو انت عندك انفليميشن على طول بتاكلي اكل يخليكي مش عارف مين او مثلا بتاكلي سكر ومش عارف مين وما بتروحيش تعملي رياضه جسمك على طول هيبقى ملتهب. فاهم قصدي؟ طبعا احنا مش دكاتره صح احنا بنقرا اخر الابحاث احنا بنعلمكم احنا اعلام.
2: 9210 رقم الاسماس. هل عايز تكمل في الاغاني الحزينه ولا نقلب فريحي؟
3: بص انا بتكلم في ايه وهي بتتكلم في ايه بجد.
2: ما على فكره انا بحافظ على صحتي النفسيه بالشكل ده. سيبني لو سمحت. دي طريقه.
3: سيبني
2: ما جابش سيرتي
3: جاب فورتي.

0: ما جابش سيرتي.
1: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
2: أنا منى عامر
1: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي أربيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي أربيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6290 جنيه،
3: عيار 24 7188 جنيه،
2: سعر الجنيه 50736 جنيه،
3: سعر الأونصة 225430 جنيه.
2: الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
0: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: ايه
4: بقول لك ايه انا والله عايزه اقول لك الترندز اللي طلع على تيك توك، بس مكسوفه منك.
3: ليه؟
4: عشان هتقعد تتريق عليا.
3: ليه وانت اللي عاملاها؟
4: ماشي، هو التيك توك الترندز اللي عليه دلوقتي، بنتكلم بشكل دولي مش محلي طبعا. سبتمبر ريسات
3: يا عم الانترناشنال انت بس.
4: سبتمبر ريسات اللي احنا كلمنا عليه اوريدي الاسبوع اللي فات، اللي هو الريستارت اللي انت بتعمله في اول سبتمبر لكل حاجه. ماشي. عندك يا سيدي حاجه اسمها الفايرل دلوقتي، لو حابب يعني تصنع محتوى، حاجه اسمها وان تيك نو اديت كونتنت.
3: يا تيل مي مور اباوت ات.
4: ان دلوقتي الترندنج، انه زمان او كده كان الفيديوز اللي شكلها حلو المتنسقه قوي، اللي فيها اديتس كتير، اللي فيها جامب كاتس كتير، الحاجات دي هي
3: دلوقتي منك للكاميرا. زي فيفا عبده
4: هي اللي بتفايرل على التيك توك دلوقتي. لا، فكره وان تيك نو اديت، انه
3: بيغلط
4: فيديو فيه رو اكتر يعني. ماشي. طبعا ريد فلاج، وريد فلاج كمان فايرل عندنا، بس ده في حته وده في حته. ريد فلاج انترناشنال او دولي، ده في حته، وريد فلاج عندنا علشان
3: فيلم احمد احمد حاتم.
4: ماشي. فبرضه ده من الحاجات، وعايزين نتكلم برضو على الريد فلاجز اللي بالنسبه لكل واحد. دي ده خدها على جنب، دي هنتكلم عليها. في كذا حاجه طالعه الحقيقه. في حاجه اسمها اتس ا كلوك. ماشي. اللي هو اكتشاف انت اكتشفته متاخر. فكرة الترند انك تحكي حاجة انت ما فهمتش معناها او ما فهمتهاش غير بعد سنين. حاجة ماما قالتها لي وانا عندي 20 سنة بس فهمتها لما بقيت 40. حاجة كنت فاكرها كذا وطلعت كذا. حاجة كنت شايفها بالطريقة دي بس طلعت بالطريقة دي. عجبتني قوي.
3: انا مثلا لسه مكتشف المثل بتاع ما بينهم مصانع الحداد.
4: ايه؟
3: ما كنتش عارف ان هو ما بينهم ما صنع الحداد، يعني الحداد صنع سيوف وخناجر ومش عارفين كل الاسلحة. ان هم كارهين بعض، ان هم يعني ما بينهم كل ما صنع الحداد. الحداد كان بيعمل السيوف والحاجات ده. انا كنت فاكر مصانع.
4: اوكي. طب ما انا كنت فاكرها مصانع برضو. هو في حد طالب 15 مرة بيانسي؟
3: لا، مش كل
4: انا مش فاهمة هو في ايه
3: من ألبوم كاوبوي كارتر.
4: طيب ايه الحاجة اللي انت اكتشفتها متأخر؟ ممكن تبقى حاجة في مثل، ممكن تبقى حاجة في فيلم، ممكن تبقى حاجة في فلسفة في الحياة، ممكن تبقى عايش على فلسفة معينة مدة او مصدق في حاجة وبعدين اكتشفت انه حاجة. مثلا دايما يقول ايه الاحساس نعمة، مش ده مثل منتشر جدا؟
3: انا كنتش عارف مثلا اقولك على حاجة بس ده هبل. انا ما كنت يعني كنت فاكر، ما كنتش عارف اسم امي غير في ابتدائي او في ثانوية حاجة كده.
4: يعني ايه وائل؟
3: والله
4: كنت بتقول لها ايه يعني؟
3: كنت بقول لها اسمها اللي هو النكني من الحركي، ما كنتش عارف اسمها الاصلي، فانا فاكر ان ده اسمها بجد. فلما جيت اعمل الاستمارة بتاعت الامتحان اسم الام كتبت الاسم.
4: كتبت كوكي مثلا، اي حاجة تانية.
3: لا مش لدرجة كوكي يعني. كان يعني انه بيبقى لها اسم، هي اسمها مش دلع، ده اسم بجد.
4: ايوه ما انا عارفه. يعني هو اسم مامتك اللي احنا بنقوله لها ده مش اسمها؟
3: ده مش اسم صح.
4: ما تهزرش.
3: هل ده اسم دلع؟ لا، ده اسم مختلف. أيوة تماما.
4: يعني مامتك اسمها حاجه تانية؟
3: يعني زي مثلا منا اكتشف ان اسمها دينا.
4: يعني ايه يا وائل؟
3: والله بس يعني حاجات دي اكتشفتي انت ايه بقى؟
4: لا انا يعني انا عارفه اسم امي كويس انا الحمد لله.
3: هي خفيفه لذيذه، بتكلم ان جنرال. اكتشفتي ايه؟
4: لا اكتشفت ان في حاجات، ما زي بقول لك مثلا فكره المثل الشهير او المقوله الشهيره بتاعه الاحساس نعمه. الاحساس ممكن يبقى نقمه عند ناس كتير جدا. الناس التفكير الاوفر ثينكينج الذكاء.
3: مش حاجه اكتشفتيها
4: مثلا انا بقول لك لما كبرت. ما هو دي بقى خدها في كل الطبقات. ممكن تبقى حاجه انت بجد اكتشفتها، معلومه بجد اكتشفتها مؤخرا. ممكن تبقى حاجة اكتشفتها من مثل أو أغنية. ممكن تبقى فلسفة اكتشفتها مؤخرا. أيا كان كل واحد بقى يروح بخياله.
3: أنا اكتشفت إن الأشجار عندهم إنترنت.
4: يعني إيه؟
3: والله
4: يعني إيه؟
3: يعني أي غابة عندها إنترنت، شبكة واسعة من المعلومات بيتشاركوها مع بعض.
4: بجد؟
3: والله العظيم عندهم نظام اتصال.
4: يبقى اسمها إنترنت مش إنترنت. أيوة هي دي
3: ترينت. معرفش تخيلي كنتش أعرف كده. يعني شجرة مثلا تعرف مثلا صاحبتها مثلا أو مثلا على بعد مش عارف مين ناقصها شوية موارد فطرحية من جدرها تديلها حاجة كده يعني. أو مثلا ما عرفش ما قريتش عن الموضوع.
4: اكتشفته إيه متأخر بس كده.

0: طب انا عايز اعرف الناس مبسوطه من البلاي ليست ولا لا من فضلكم. معلش محتاجه اشاده هنا، محتاجه تسقيف او لا خلاص بقى غيري نغير الاتجاه.
1: اه لذيذ.
0: لا بقول اشاده وتسقيف.
1: اه
0: شكرا يا ميل. طب الاغنيه دي تعجبك، انا عارفه ذوقك.
1: ماشي
0: كده، اوكي كده مرضي،
1: كده مرضي.
0: نينا عبد الملك انسى اللي راح،
1: يلا بينا.

0: اكتشفت إن الإنسان مش لازم يحل كل مشاكله ومشاكل اللي حواليه، ودور المنقذ ده مرهق جدا. عادي، أو طالما أقصى حاجة هتحصل مش مؤذية يبقى نهد عادي. لا تتجو.
1: ايه الحاجة
0: Let it go.
1: والله ممكن نسمعها. ايه الحاجة اللي اكتشفتها متأخر، اكتشفتها لما كبرت؟ ممكن تبقى معلومة، ممكن يبقى رأي، ممكن يبقى فلسفة في الحياة، ايا كان. 92 واحد صفرين رقم الاسمس.

0: كنت عايزة أقرأ نفس الرسالة.
1: لا لا لا دي نفس الحاجة بالظبط. طيب أنا عندي سؤال، تسمع راغب علامة أحضني أكتر ولا قلبي عشقها؟
0: عنده أغنية اسمها أحضني أكتر،
1: على فكرة دي حلوة جدا. أهي نور قالت لك تحفة. طب والله لنسمعها. خلاص شكرا، مش عايزة أخد رأيك يا وائل. شكرا يا نور،
0: والله لنسمعها.
1: أنا عجباني قوي فكرة الجمهور في الاستوديو دي، هيبقى حد قاعد بيني وبينك.
0: حلو قوي.
1: 921 رقم الأرض.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
7: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش، لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك، لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس، عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
1: إنرجي مزيكا تبتها
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement.
5: في حد بيقول أنا جاي متأخر ومعرفش الكلام على إيه.
6: لا الكلام خلص.
5: أنت جاي متأخر قوي.
6: اخص عليك والنبي حزنبل. كلام خلص. سيبه يقول لي حكاية البلبل.
5: نكمل مع زهرة رامي بقى بعدنا على طول في سيبها دايرة.
6: بس يعني عمين نترككم مستمعينا بشو اسمه بنصيحة. كلام كده ايه عميق.
5: أيوة.
6: يعني الحاجات اللي احنا بنفتكرها او بنعرفها لما بنكبر حلوة، لان انت هتفضل طول عمرك صغير وبتتعلم. مهما كبرت بتحس انه في حاجات كتير هتتعلمها، وهي مش سباق ولا مسابقة مع حد، صح ولا لأ؟
5: صح.
6: إن إحنا نتعلم حاجات في الدنيا دي. ممكن أنا أتعلم حاجة وأنا عندي مثلا حاجة 40، حد تعلمها وهو عنده 30، بس أنا تعلمت حاجات تانية هو ما يعرفهاش. فحبيت أقول كده.
5: لا كمل شوية.
6: بس يعني مثلا منا مثلا.
5: لا ما تكملش خلاص.
6: ما أنت بتكمل. كمل.
5: حلقتنا خلصت.
6: إيه ده بتهزري؟ حلقتنا خلصت؟ مش معقول. كل حاجة خلصت، حتى الدمع خلص.
5: ليه؟ طب ما تسيبني ألعب الأغنية في سلام بجد. يعني ليه ليه ليه؟

Energy 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي سيبها دايرة مع زهر.

يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة بداية الاسبوع من سبا دايرة. مين اوريدي سبا دايرة من عشب انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ اخبار الباك تو سكول ايه معاكم؟ مين عنده عيال دخلت مدارس؟ مين ما عندوش عيال بس متأثر بدخول المدارس؟ النهارده حلقة باك تو سكول خالص، خليكم معانا. بس قولوا لي الاول مين هنا وعايزين تسمعوا ايه، نظبط البلاي ليست كده مع بعضينا والمود عشان كله يبقى تمام، ونلعب بالمزيكا لان المزيكا ايه لعبتها طبعا، وانتوا عارفين واحنا عارفين. و92 100 ده رقم الاس ام اس، وتكتبوا اساميكم في المسجز. انا عارفه انتوا

احنا لسه مكملين معاكم 92 100 رقم الاس ام اس. احنا لسه بادين الحياه وبنرش ميه وكده، فتعالوا رشوا ميه معانا كده وتعالوا نظبط مع بعض مود المزيكا اللي هنمشي عليه ونبتدي بقى. عندي اخبار وعندي حاجات نلعب بيها، بس تعالوا الاول اول حاجه خالص في بدايه البرنامج كده اقول لكم انه بكره ان شاء الله الاثنين 14 سبتمبر في القاهره الدنيا تكون حر رطب خلال النهار معتدل بالليل، ودرجه الحراره العظمى توصل ل 39 درجه فجاه كده مش عارفه ليه، بس الصغرى 23 درجه. وده الحاجات اللي هي الايام اللي بنبتدي بقى ننصح بيها ان احنا ناخد جاكيت خفيف معانا لو نازلين من الصبح لبالليل، نخلي بالنا. وطبعا الولاد بقى باك تو سكول وكده، ميه فلاس ازايز، زمان كانت اسمها زمزميات، ايا كان اللي معاهم يشربوا ميه وناكد عليهم طول الوقت. 92 100 رقم الاس ام اس. مين هنا ومين عايز يسمع ايه؟ تعالوا نسمع زيد خالد مع احمد جامد او احمد ميزو. قدامي طبعا ميزو الموزع الخطير برودكشن هنا في انرجي، فبقوله جامد قوي عشان بنتشارك مع بعض ايه الافكار الموسيقيه. خطير يا صح ومرمر قاعد.

مساء الفل والسعاده والهنا يا زوزو يا اماراي. ممكن بمناسبه دخول المدارس نسمع هات ايديك يا ولا وتعالى؟ ما عنديش يا فطومي للاسف للاسف, بحب اغنيه دي قوي قوي, بس عندي للحاج نبيل اغاني تانية. مساء الخير, انا هنا وموجود, انا خلاص ما بقاش ليا غيركم بعد ربنا حبيبي, احساسي بيكم احساس بيت واهل. عبد الوهاب علي, بيت كبير تامر عاشور. يا سلام يا عبد الوهاب, ربنا يخليك يا رب ويخليك لينا. والله احنا من غيركم برضو ولا اي حاجه, من غير نفسكم كده ومسجاتكم وسمعكم لينا, يعني ربنا يخليك. طيب الناس بقت كرييتيف قوي في دخول المدارس, كرييتيف جدا. زمان كان بقى يلا فيرست داي سكول, اصلا زمان فيرست داي سكول ده في كل سنه كان بيبقى عياط, بقى افراح, بقى في حركات كتيره جدا. مدرسه من مدارس عملوا حاجات لذيذه قوي, جابوا باص وخلوا الاهالي يمشوا ورا الباص والعيال بتعمل فيستيفال فيستيف, اجواء فيستيفيه. مدرسه تانية برضو عملوا نفس الحركه بس على الضيق. الناس بقى سوشيال ميديا في كرياتيفيتي بقى, في ان احنا هنودي النهارده اول حد بابنهم يعني المدرسه, فبيعملوا في اب لذيذ قوي جاب حصان او حمار لبنته وزفها بيه لغايه المدرسه وبنته صغننه قوي تقريبا اول سنه مدرسه, وفي عيله بنتهم اخر سنه مدرسه فراحوا وعملوا طبعوا حاجات وعملوا لها مظاهره حب يعني. فبقى في كرياتيفيتي كده, وبقى في حاجات تفتح النفس قوي على المدارس غير زمان يا ولاد. زمان كان الواحد كده بيتقبض وهو داخل مدرسه والدنيا بقت بت كده. تفتكروا ده علشان احنا جيل كان بيتقبض بقى ويزهق قوي من دخول المدارس, بقى مش عايز ده يحصل في ولده, فبنتسابق بقى وبنعمل كرياتيفيتي لطيفه, ولا دي لها علاقه مثلا بالسوشيال ميديا, ولا ليها علاقه بالمدارس الانترناشنال بقى مثلا بيعملوا حركات قرعة فتبقى مش قرعة, فالناس تقلد بعض فتبقى لذيذه فيكتشفوا انها بتبقى حلوه فعلا كده يعني. الحاجات دي قولوا لي دي جايه منين وعملتوا ايه في اول يوم مدرسه. 92 بقى رقم

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.
1: Get

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.5.

مساء الفل والهنا، عيد جوازي كان امبارح، ومحتاج اشكر هنا نور عيني على كل حاجه حلوه بتعملها علشاني انا والولاد. ربنا يخليك لينا حياتي. عايز اغنيه على ذوقك لشمع عباس، ده البير. الله، ايوه البير، صح. البير كان عيد ميلاده الاسبوع اللي فات، وقال طب خلينا بقى نحتفل الاسبوع الجاي بعيد جوازي. فالبير وهنا، هو بقى بيشكر هنا مش هنا عشان هم البير وهنا، بيشكر هنا مراته. وربنا يخليكم لبعض دايما يا رب، وعناية الاثنين يشغل لكم. يا سلام هشام عبد، احلى هشام عباس لالبير وهنا، وعقبال سنين كتير حلوه وجميله يا رب. الشعب المصري الوحيد اللي بيعيش الفرحة بدون أي وعي، بدون أي قيود، المهم إنه يعيشها، ده إحنا. عبد الوهاب، صح يا عبد الوهاب، والله إحنا فعلا شعب فرفوش كده بطبع، على يعني وإكستريمست، يعني هو نكدي بطبع وفرفوش بطبع، وفي أحلك الأوقات وهو بيضحك يعيط وبيعيط يضحك، عندنا انفصامات كده بس لذيذ قوي، مفيش زينا يعني. نفسك تقولي أي حاجة؟ آه والله بجد، النهاردة عيد ميلاد هشام عباس كمان، كل سنة والنجم القمر ده طيب. شكرا والله يا دنيا، خطيرة دنيا.

0: طبعا عندنا اخبار وحاجات رايحه جايه، بس برضه عندنا قلت العب معاكم بقى بمناسبه ايه كده الباك تو سكول يعني. فتعالوا نرجع شويه كده لاجواء المدرسه ونفتكر المسلسلات والافلام اللي كان فيها مدارس بشكل او باخر. وهلعب معاكم بقى، اديكم كده كي ووردز ثلاث كلمات وتقولوا لي العمل الفني ده اللي هو في مدرسه اكيد او في ما يعني كده اكيد في مدرسه. فنفكر كده مع بعضين. اول واحده سهله جدا جدا مفروض، بس انا اتعودت معاكم ان انا لما اقول سهله ما بتطلعش سهله، فمش هقول سهله جدا، بس هقول ان هو مسلسل واقول لكم عيله من ست افراد وطابور وحديث الثلاثاء. ايه ده بقى 92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اسمكم لو عرفتوا هذا العمل الفني اللي فيه اكيد مدارس.
1: قلت مش وقته.

طب لا نركز كده مع بعضينا، احنا بنلعب علشان نركز كده حبايبي. ماشي، احمد سعدي طبعا طبعا طبعا جابها صح، وناديه ناديه روبن جابتها صح. برافو يا ناديه، وحشتني يا ناديه والله. طيب بديكوا ثلاثه كده كي ووردز وتقولوا لي ايه العمل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بمناسبه الباك سكول في اعمال كلها فيها مدارس. واول عمل المفترض ان هو سهل، وبما ان في ناس جاوبت فانا هبقى عندي الجرأة ان انا اقول سهل قوي قوي قوي قوي. عيله من 6 افراد، طابور حديث الثلاثاء، 92 رقم الاس ام اس. لو عرفتوا ايه هو العمل ابعتوا بسرعه جدا، اكتبوا اسمكم وهنريفيل بقى اللي جاي على طول.

شطاره حلاوه طعمه. ده كان برضو ايه يعني املي فيكوا والله. قالوا قالوا حاضر يا ياسر. عائله ونيس برافو يوميات ونيس. لو في مش ما فيش مشكله والله شغلالك، بس ما غالبا ما عنديش اغنيه انت طالبها بالظبط يعني يا عبد الوهاب. يوميات ونيس طبعا احمد سعدي برافو جدا جدا جدا جدا. ونسقف للناس الحلوه الشطاره. طيب 92 رقم الاس ام اس، مدرسة برضو من المدارس، برضو عمل فني تلفزيوني يعني مسلسل وجديد شوية عن عائلة ونيس. وأقول لكم التلاتة كي ويردز تقولوا لي على طول اسم المسلسل واسمكم في مسج على 92 100. ده أهم حاجة يعني، ونشوف بقى إيه هتعرفوه ولا لا. التلاتة كي ويردز كالآتي، نركز مع بعضينا ونقول فرط حركة، عطيات، ودكتور جامعة. مش مدرس، دكتور جامعة. 92 100 رقم الاس ام اس، فرط حركة، عطيات، ودكتور جامعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 لـ 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لـ1 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا

0: تسمعه ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
2: جديد نسمة محجوب على انرجي رايحاله.

طب شطاره حلاوه طعامه وابتديتوا تيجوا معايا كده. خلي بالك من زيزي برافو يا سعدي، خلي بالك من زيزي بتاعي فلاح، ايوه برافو، خلي بالك من زيزي مساء الورد على عيونك يا زوزو، برافو يا كريم. ونادي رابن برضو قاعده ومركزه وحاجه يعني في منتهى اللذيذه والزقططه، خلي بالك من زيزي. طب نخش على اللي بعده واللي بعده.

احنا لسه مكملين معاكم. 92% رقم الاس ام اس والوحيد اللي جاوبها صح سعدي. مش ممكن وحد ياسر بيقولي صعبه دي يا زهره، صعبه ازاي؟ كابتن مصر مش كابتن مصر، 424 اكيد مش 424. ده انا قلت فيلم جديد او الفيلم بتاع فراج ده اسمه ايه؟ لا مش ده برضو، كان اسمه ايه بس مش هو، يعني مش هو. كريم كان اسمه ايه؟ فو ولا فوي فوي فوي اصلا بقى محطة ضايعة. اسمه فوي فوي فوي مش فو فو فو، اسمه فوي فوي فوي، وده مش هو خالص اللي احنا بنتكلم عنه. كريم جابها صح. طيب نتكلم عن فيلم جديد شوي، يعني انا مش عايزة اسهل لسه واقول حاجات اكتر من اللي انا قلته، يعني موضوع انا بتهيألي ان هو اسهل من كده، بتهيألي. يعني فريق كورة ورشوة، استنى اقول لكم التالتة كانت ايه عشان مغيرش في كلامي ونروح في داهية كلنا. ايه؟ ومسابقة. سلام. فريق كورة ومسابقة ورشوة. 92% رقم الاس ام اس. الشباب عندي عرفوها، في ناس عرفتها عن مسجز. سهلة سهلة والله.

0: طب احنا لسه مكملين معاكم. لا انتم مش شاطرين النهارده. ابراهيم السراوه جابها صح، برافو ابراهيم. مش ابن النادي ياسر، لا على فكره يا زوزو في تنافس انا واحمد السعد. يا واد يا واد اسالي بس مساواه. ماشي يا كراميل. كريم واحمد السعد عندهم تنافس دائم حلو. طيب انتوا ايه؟ طب اقول لاخر مره ولا يعني اريفيل ولا ايه؟ ولا شغل اغنيه؟ لا لا مش هينفع، لو شغلت اغنيه تعرفوا صح. طب اشغل اغنيه وقولوا لي ده ايه.
1: قول يا فن، قول يا غالي، بقول لك ايه، ما تشدش في العريض.

0: تشجش في العريض.
1: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. ايوه الحريفه سعلوا لي كده وفسحزحوا لي كده، ولازم اشغل اغنيه عشان نعرف احنا بنتكلم على ايه. يا ربي ده ايه ده؟ لا مش هينفع كده، نركز اكتر من كده. ودي كانت من اجدد الحاجات، يعني من اجدد الحاجات خالص. طيب هقول لكم على حاجه مش قديمه قوي ومش جديده قوي، نص نص. عمل مش حتى مش عارف اقول لكم فيلم ولا مسلسل كتر سهولته، يعني ممكن يبقى لو ما عرفتوش اللي جاي اقول لكم. بس هي مدرسه انترناشنال ومدرس لغه عربيه ومغنيه. سهل قوي صح؟ مش هينفع حتى اقول لكم والله مسلسل ولا فيلم. غلط.
2: خد الكره دي لبها. لا

سعدي جامد جدا جدا وجاب من الاخر, وده السبب اللي مرضتش اقول عليه فيلم ولا مسلسل, لان هو في فيلم وفي مسلسل وسعدي جابهم هما اتنين بس. لو انا اتكلمت, لا هو الاجابه الاولى بتاعتك يا سعدي هي اللي صح. خلينا نتكلم عن الفيلم يعني مش عن المسلسل, اتعمل منه فيلم ومسلسل بس القصه مختلفه. الفيلم في مدرسه انترناشونال ومدرس لغه عربيه ومغنيه, وما عنديش أغنية الفيلم نفسه بس ممكن عندي أغنية للمغنية, ويبقى ده تاني هنت وآخر هنت في الموضوع ده عشان أكتر من كده هيبقى لا غلط. 92 رقم الاس ام اس. فيلم ايه ده؟ اكتبوا اسمكم في المسج.

لا معقولة بجد بقى، انا سهلتها جدا جدا، ومفيش للأسف غير كريم وسعدي بس اللي عرفوا برضه، هما شاطرين قوي زيادة عن اللزوم، ولا انتوا ضايعين زيادة عن اللزوم؟ في عمل فيلم واتعمل منه يعني زودوا كلمة وعملوه مسلسل طبعا بنفس البطل، بس القصة مختلفة والموضوع برضو مختلف، ولكن احنا بنتكلم عن فيلم في مدرسة انترناشونال ومدرس لغة عربية ومغنية، المغنية كمان اللي غنت الأغنية اللي فاتت. أكتر من كده اعمل ايه واقول ايه واروح فين واجي منين؟ برافو كريم وبرافو سعدي، هما بس اللي عرفوا الفيلم ده. فيلم سهل قوي، مش قديم قوي ومش جديد قوي، ايه سهل

انا اسمي احمد السيوفي. فيلم برافو ابتدت الناس تجيبها. هو رمضان مبروك ابو العالمين حموده. و جيت اشهر جمله الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده استاذ الاول لغه عربيه ورئيس جماعه الخطابه. صح رمضان مبروك ابو العالمين حموده يا زوزو. ده مصطفى عايده محمد جابتها صح. رمضان مبروك يا زوزو. انا سايق مش عارف ابعت بس برافو ابعت ده ومينا سعد برضو جابها حموده. مينا سعد رمضان مبروك ابو العالمين حموده. وريم علي برافو يا ريم. و ايه ده بقى رمضان مبروك الحمد لله بدات افوت رجلي. غالبا كان حد ضارب ام علي وابتدى يفوق ابتدى يفوق بقى. انا عارفه الكومه اللي بتحصل بعد ام علي دي. طب احنا لسه مكملين معاكم وانتوا برافو عرفتوا ان هو رمضان مبروك ابو العالمين. طب ده استحي والله اخش على بعده من كتر ما دي كانت سهله وانتوا ما عرفتوهاش بسهوله. مش عارفه يعني اعمل معاكم ايه في اللي جاي. انا بقى اللي جاي ده بحس ان هو مش سهل بس انتوا دايما بتعملوا عكس التوقعاتي تماما. ولا ببقاش حاسه ان هو سهل خالص بلاقيكم رديتوا عليه سبحان الله حاجه غيرها في منتهى الغرابه. بس ماشي خلينا نجرب ونقول. صعبه انا عارفه بس وكمان عايزه الجيل قديم شويه. عربيه حمراء صغيره ومدرس لغه عربيه برضو وام وثلاث اطفال 92 100 رقم الاس ام اس واغنيه شهيره بنحبها قوي. يلا كمان

0: بقول لكم والله العظيم يتفاجئوني اقول ما صعبه الاقي ناس عرفتها. بس طبعا اللي عرفها برضو البيسك معانا كده كده قرويب خالص سعدي برضو وكريم برضو جابوها ولاد الذين، بس عليهم كمان جومانا ودي كانت حاجه لذيذه جدا ومفاجاه جدا، برافو والله العظيم. ما عرفتوش حريفه بس عرفتوا دي والنبي لذيذه جومان. طيب هقول لكم تاني طالما في ناس عرفتها فيها امل بقى، ده مسلسل وقديم شويه اوكي، خليني اقول كده برضو ديسكليمر يعني مسلسل وقديم شويه والكي ووردز هي عربيه حمرا صغننه ماشي، وكان ليها اسم واغنيه وكده، مدرس لغه عربيه ام وتلات اطفال، واحنا النهارده بنلعب لعبه كده بمناسبه الباك تو سكول عمل فني اللي فيها سكول كده كده اوير انذر، فبنتكلم عن مسلسل ايه كريم جابها وسعدي جابها وجمانه جابتها
1: على انرجي عطار ام العيال.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب لسه مكملين معاكم. وغلط يا ريم. ريم بتقول حضرة المتهم أبي. لا يا ريم غلط خالص كمان, مش حقيقي. رائعة الراحلين سمير أحمد محمود ياسين. برافو برافو برافو يا ياسر. وفي كمان يا زهرة معلش أنا مش فاكر اسم الفيلم, هو مسلسل مبدئين بس هو بتاع محمود ياسين بتاع أيوة صح هو. طب مسلسل برافو يا كريم. ماشي دلوقتي بقى معرفش ليه احمد سعد عنده نظريه مؤامره يعني وكان ما فيش حد بيعرف غيره. يقول كريم برافو عليك بس بتعرف اجابات من نفسك ولا بتعمل سيرش؟ ما اعتقدش ان انا بقول حاجه ينفع يتعمل عليها سيرش وانا بقيتش عارفاكوا ما انتوا بتسيبوا عليا انا بصير عليكم برضو. لا دي حاجه لازم زي حضرتك كده تبقى عارفها عشان يبقى بيجاوب وبيجاوب بسرعه وما كانش حد غلب عشان كده حد برضو بيعرفها بسرعه. انا بدي بس كي ووردز وملهاش علاقه ببعض. ما فيش اجدها تشات جي بي تي ممكن يعرف, وخاصه كمان عمل قديم شويه. مسلسل غدا تتفتح الزهور. برافو جدا جدا جدا لكل اللي عرفوها بجد بالاسم يعني سواء سعدي او طبعا كريم او جمانة. قلنا صح ناس كتير. ايوه برافو برافو برافو. حلوه يا زوبه. تمام يا زوبه دي كانت المسلسل ده بقى وايه. ونسمع الاغنيه ونرجع نكمل كلامنا واقول لكم برده على هنس تانية بس

الواحدة بقى خالص خالص خالص وأيقونة من أيقونات الأفلام المصرية، مدرسة تاريخية مسابقة عيلة مر عليها العصور. بنتكلم طبعا عن عمل في مدرسة خالص بقى. 92 100 رقم الاس ام اس. ده فيلم ايه يا ولاد؟ سهل ده، مدرسة تاريخية ومسابقة وعيلة.

وبعدين كريم بقى وسعدي ايه اتصاحوا مع بعض في الخناقه اللي انا عندي 45 سنه يا سعدي يا وعدي، انا بحب مسلسلاته وافلام من صغري، وطالما انت قلت كده بخش على النت يبقى انت اكيد بتنكلها خالص برضو خالص يا كريم. بطلوا بقى سوء الظن في بعض، سعدي جامد جدا عنده قدرات مختلفه، فهو فعلا من غير اي سيرش بيعرف برضو الاجابه. انتوا الاثنين الوحيدين ما عرفتوش الاجابه في اسهل سؤال، بس ياسر عرفها، برافو. ممكن تكتبوا اساميكم في المسجز ومصطفى، برافو.

شاطرين والله والله. ازيك يا زهره؟ اهم حاجه عندي في اليوم اسمعك. انا سامح جبر والفيلم الناظر. برافو جدا جدا، كان اسهل سؤال ومش محتاج. انا احمد السويسي عاشور الناظر صلاح الدين. يعني ده اسهل سؤال. ايوه اسهل سؤال. جوانا بتقول زهره انا عرفت كله والله، بس كان في مشكله في الفون والمسج ما كملتش للاسف. فيلم الناظر ده كان سهل قوي قوي قوي قوي قوي. انا عارف. طب اللي جاي ده برضو معين قديم شويه، بس يعني لو انتوا عرفتوا غدا تفتع الزهور ده بعده بشويتين ثلاثه جدا يعني. ومناسبه بقى مناسبه الخناقه اللي كانت قايمه برضو من كام يوم، مناسبه الباك تو سكول وثانوية عامة والحركات والدنيا والناس، هقول لكم نفيسي ودينا دح ونبيها العيقة. سهل قوي ده وبحبه قوي. 92 رقم الاسمس ده مسلسل قديم شوية، مش قوي، مش زي غدا انت تفتح زول، اجدد. بس ادي كان في نفيسي ودينا دح ونبيها العيقة. نفس الشيء.

نهار ابيض حسدناك جامد يا كريم، حسدناك جامد قوي. قالك جزيره غمام؟ لا خالص خالص، بقول اقدم من كده شويه، مسلسل وطبعا مدرسه، واحنا باك تو سكول فبيتكلم عن مدرسه واصحاب مدرسه. وايه ده، انا قلت الاسامي دي هتقول لكم على طول، مش بقول لكم اللي بفتكره سهل بيطلع صعب واللي بفتكره صعب بيطلع سهل، وحاجه في منتهى اللخبطه والله، الجمهور بيلخبط جدا. نفيسي ودينا ده ونبيه العايقه، بجد مش عارفين الشخصيات دي خالص، حتى مش مديكوا كي ووردز المره دي، مديكوا اسامي الشخصيات بتوع المسلسل. 92100 رقم الاس ام اس. غلط يا كريم جدا.

رجعنا تاني سعدي وكريم، بس اللي عرفوا الإجابة مع إنها مش صعب، والله ما كانت صعبة، مش عارفة والله زي انتوا بتجننوني، بتعرفوش حاجات غريبة جدا وبتعرفوا حاجات غريبة جدا وحاجة جميلة جدا. طيب المرة دي مش كيوردز، المرة دي كمان بقول لكم أسامي أبطال المسلسل في مدرسة، نفيسي ونينا دحّ

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: جديد على Energy مريهان حسين دكتور جراحة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو أنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: طيب يعني بكده نبقى وصلنا النهارده لغايه نهايه حلقتنا النهارده، واللي كانوا مكملين معانا من الاول اخر ساعه دي طبعا وكريم طبعا هم اللي جابوها صح طبعا، بنتكلم عن مسلسل رقص على سلام متحركه. برافو والله، برافو بجد يعني. ودينا افتكرنا شويه اعمال فنيه كان فيها المدارس ودخول المدارس وريحه المدارس، واستنوني بقى كده بكره ان شاء الله في حلقه جديده مختلفه ان شاء الله، كونتنت تاني، مزيكا تانيه. واقول لكم النهارده اتمنى لكم ليله سعيده و بونوي، وخلص الكلام، سلام.
1: جديد عبد الباسط حموده على انرجي اوتفيت.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: اللي ملوش قديم ملوش جديد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، إنرجي هتسليك طول الطريق.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

عيش هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانت بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي. وانت فاهمة بقى، انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.